0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أكبر لا إله إلا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا.

الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة.

0: متوسط بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته: أعلمته بأني محارب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا.

الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 82 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الوارث. الوارث اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنى هذا الاسم الوارث هو الباقي، لأننا في حياتنا الدنيا الذي يموت من يرثه؟ الذي لم يمت، الذي بقي بعده حياً هو الوارث. ولأن الله سبحانه وتعالى حي باق على الدوام فهو الوارث، كل ما بيدك مصيره إلى الله. قد تقول أنت إن هذا البيت ملكي، هذا كلام فيه مجاز، البيت لله. سئل أحد الأعراب وهو يقود قطيعاً من الإبل، لمن هذه الإبل؟ قال لله في يدي. إخواننا الكرام دققوا، بيت، متجر، مركبة، عندك مقتنيات، ممتلكات، شيء تحت يدك تملكه. إذا أردت الكلمة الصحيحة التوحيدية التي ليس عليها مأخذ، قل كما قال هذا الأعرابي لله في يدي. بعض الأبنية يكتبون عليها الملك لله. حينما تشعر أن يدك على ممتلكاتك يد الأمانة، وأن يدك على مالك يد الأمانة، هذا الشعور يجعلك بنفسية من سيحاسب. هذا الشيء وضع بين يديك مؤقتاً لينظر الله كيف تعمل. كل شيء في حوزتك وضعه الله بين يديك ليمتحنك به، فيدك عليه يد الأمانة، والمال مال الله، وأنت مستخلف فيه. وقد أشار القرآن لهذا المعنى، مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف، أنت خليفة الله على هذا المال، أنت أمين صندوق مؤتمن عليه، والله مطلع عليك، يراقبك، سيحاسبك، سينبئك بما عملت. إذن كلمة الوارث لها معنى دقيق، أن كل شيء في حوزتك مصيره إلى الله، هو الوارث. الوارث سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه. نعم، طبعاً هذا المعنى نشعر به في حياتنا الدنيا. تدخل إلى بيت في أعلى المستويات، صاحبه تحت التراب، أولاده هم الذين يستمتعون الآن بهذا البيت، هم الورثة. تابع الموضوع، وبعد أولاده أولاد أولاده، وبعد أولاد أولاده أولاد أولاد أولاده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا أحد يملك بيت ولا أرض ولا مزرعة ولا مركبة ولا شركة ولا ممتلكات ولا أموال منقولة ولا غير منقولة، الله سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها. من هو الوارث؟ هو الباقي. من هو الوارث من بني البشر؟ الذي بقي بعد موت الأول. من الوارث بعد موت الثاني؟ الباقي بعد موت الثاني، وهكذا. من هو الوارث الحقيقي؟ هو الله الواحد القهار، سبحان من قهر عباده بالموت أبداً. حدثني رجل، إنسان من أهل العلم، يملك مكتبة نادرة في بيته، صديق حميم رجاه أن يستعير كتاباً لليلة واحدة، ما في موافقة، لأن الكتابة أغلى عليه من أولاده. هذا الصديق الحميم الذي رجا صديقه
أن يعيره كتاباً من مكتبته لليلة واحدة، أقسم بالله العظيم أنه بعد موته رأى الكتاب في الحاوية. كيف كان صاحب هذه المكتبة حريصاً على كتبه؟ فلما مات أصبح الكتاب ملك أهله، لم يعبأوا به، ألقوه في الحاوية. يعني تعقيباً على هذه القصة، أتمنى على كل أخ مؤمن عنده مكتبة متواضعة أن يحرص حرصاً لا حدود له على تعليم أولاده، لئلا توضع هذه المكتبة في مكان مهمل من البيت، ولئلا تصرف خارج البيت بشكل أو بآخر. لا تجعل من أهلك أعداء للكتاب. كثير في أسرة المثقف الأب وحده فقط، وكل من حوله يناهضون الكتاب. عودهم أن يقرأوا، اجعل القراءة أعلى متعة في البيت. إن أرقى هواية يهواها الإنسان هواية القراءة، لأنك بالقراءة تأخذ عقول النابغين. عقل النابغ كله في 100 صفحة، فإذا قرأتها اطلعت على خبرات الكبار. إذن الوارث هو الباقي بعد فناء خلقه، وهو الوارث لجميع الأشياء بعد فناء أهلها. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. ذكرت في درس سابق قصة من أندر القصص، أن أغنى أغنياء العالم سبائكه الذهبية يضعها في صناديق على مستوى غرف، يعني غرفة لها باب حديدي، هذا الباب محكم الإغلاق. دخل إلى غرفته وقد أغلق عليه الباب خطأً، ولكثرة أسفاره ظن أهله أنه مسافر، مات من الجوع، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة جرح أصبعه وكتب على الحائط: أغنى رجل في العالم يموت جوعاً. لا تملك شيئاً. يروى أن رجلاً ركب ناقته ليقطع بها الصحراء، ضل الطريق فنفد طعامه وزاده وشرابه وأيقن بالهلاك، ثم لمح عن بعد واحة فأشرق في نفسه الأمل، هرع نحو الواحة فإذا فيها بركة ماء شرب منها حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل، حانت منه التفاتة فإذا كيس إلى جانب البركة، فسر به سروراً عظيماً وهو يحسب أن فيه خبزاً ليأكل. فتح الكيس فقال: وأسفاه، هذه لآلئ، ما قيمة اللآلئ في الصحراء؟ هو يحتاج إلى رغيف خبز. لذلك أيها الإخوة، الذي قال سبحان من قهر عباده بالموت، الإنسان ضعيف أمام الله عز وجل. كل شيء تملكه قد يتلاشى أمام شربة ماء. وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه الوارث من حيث أن الأشياء كلها صائرة إليه. طيب، ماذا نفهم من قوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور؟ هذا سؤال دقيق. قد يسأل سائل أنه بيد من كانت ثم صارت إليه، بيد من كانت حتى قال الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور. أجاب العلماء بأن الأمور كلها بيد الله دائما، إليه يرجع الأمر كله، ولكن أهل الدنيا المنقطعون عن الله عز وجل، هؤلاء الذين انقطعوا عن الله عز وجل وانطمست بصيرتهم، يرون الأقوياء
بيدهم الأمور.

الأقوياء في الدنيا، هم يعبدونهم من دون الله، هم يرون أن الأقوياء بيدهم كل شيء. أما يوم القيامة هؤلاء الذين انقطعوا عن الله عز وجل وتوهموا أن الأمر بيد الأقوياء يرون أن الأمر بيد الله عز وجل، يصير الأمر بيد الله يوم القيامة، بمعنى أن هذا الإنسان الجاهل كان يتوهم أن الأمر بيد زيد أو عبيد، أما يوم القيامة لا يرى الأمر إلا بيد الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث درهماً ولا ديناراً، ولكن ماذا ورث؟ ورث هذا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث ديناراً ولا درهماً، ولكنه ورث هذا العلم، فمن أخذ به أخذ منه بحظ وافر. لذلك الإنسان حينما يكون حظه من الدنيا مالاً كمال قارون، نقول له: إن الله أعطى قارون المال وهو لا يحبه، ثم سلبه منه فجأة فخسفنا به وبداره الأرض. وحينما يكون نصيبك من الدنيا كنصيب فرعون، نقول لك: إن الله أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه، وسلبه منه فجأة حينما غرق وقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن الله إذا أحبك أعطاك في الدنيا من مثل ما أعطى الأنبياء: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً. فإذا الواحد نصيبه من الدنيا علم صحيح، معرفة بالله عميقة، فكر نير، قلب طاهر، استقامة على أمر الله، عمل طيب، إخلاص لله، هذا الذي نال من الله عز وجل أكبر نصيب، لأنه نال من ميراث النبي. ماذا يقول بعضهم إذا أرادوا أن يثنوا على عالم؟ يقول: هذا وارث محمدي، يعني ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والحكمة والعمل. فينبغي أن يكون كل واحد منا وارثاً محمدياً يأخذ من ميراث النبي وهو العلم. إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. مر أحد الصحابة قال لمن حوله فيما أذكر: أنه أنتم هنا في الأسواق وميراث النبي في مسجده يوزع. طاروا إلى المسجد ليأخذوا بعض ميراث النبي، فراشه مثلاً، عمامته، رداءه. رأوا في المسجد حلقة علم. أين ميراث النبي؟ قال: هذا العلم، هذا الذي ورثه. يعني إذا إنسان جاء من مكان بعيد والوقت استغرق معه الطريق ساعة ليحضر مجلس علم، ليأخذ من هذا المجلس بعض ميراث النبي، معنى ذلك أنه أخذ بحظ وافر، أخذ من ميراث النبي. سبحان الله، جمال القرآن الكريم أن الله عز وجل كلما أشار إلى شيء يعقب بالقانون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً. شيء جميل. ماذا قال الله بعدها؟ وكذلك نجزي المحسنين. قانون، يعني إذا أردت أن تنال علماً وحكماً كن محسناً. ثمن العلم والحكمة الإحسان. قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. وقال تعالى: ونحن الوارثون. لذلك ينادي ربنا جل جلاله يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فيجيب الخلائق جميعاً: لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.

هلا نحن بالدنيا إذا إنسان ذكي جدا كان موظف في وزارة وقد أشرفت الوزارة على أن تبدل بوزارة أخرى يبحث من هو المرشح لهذا المنصب بعد الحالي ليقيم معه علاقات طيبة ليكون له مركز مكين عنده. طيب لما ينادي مناد يوم القيامة لمن الملك اليوم فيجيب الخلائق جميعاً لله الواحد القهار، إذا كنت أنت في الدنيا على صلة محكمة مع الله عز وجل وهو راض عنك وأنت محب له متفان في خدمة خلقه، هذا هو الفوز العظيم، أن يكون لك مكان عند الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح، هذا هو التفوق، هذا هو الفوز، هذا هو التألق، هذه هي البطولة. ليس من يقطع طرقاً بطلاً، إنما من يتق الله البطل. في تاج العروس وهو قاموس لغوي الوارث صفة من صفات الله تعالى وهو الباقي الدائم بعد فناء خلقه، وهو يرث الأرض ومن عليها. إذا قلنا يرث الأرض ومن عليها أو وما عليها أو ومن وما عليها للعاقل ولغير العاقل، في رجل يعني من أصحاب النشاطات الصناعية الكبير له ثروة طائلة جداً، أنا رأيت بيته في بعض المدن الشمالية عام 74، سمعت أنه هالبيت كلف 35 مليون عام 74، الآن 500 مليون، هو قصر. صاحب هذا البيت توفي في 42 من عمره وكان مديد القامة، وضع في قبر لعله كان صغيراً فما اتسع القبر لقامته المديدة، فاضطر الحفار أن يدفعه بصدره فأصبح رأسه مع جسمه يشكل زاوية قائمة. الذي يملك أفخر قصر في إحدى مدن الشمال، يعني قال في 5 ملايين ليرة رخام شفاف، أغلى أنواع الرخام. لمن هذا المنزل الفخم؟ لغيره، وبعد غيره لله الواحد القهار. أخواننا الكرام، معنى أنه يدك على كل شيء يد الأمانة، هذا معنى مهم جداً، يدك على كل شيء يد الأمانة. البيت مؤقت، المركبة مؤقتة، المتجر مؤقت، كل شيء تحوزه يداك، يدك عليه يد الأمانة، يد الاستخلاف، والله ينظر كيف تعمل، وفي النهاية هذا كله يؤول إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل ملكه للأشياء أوسع أنواع الملكية. إذا قلنا الله هو الملك أو المالك، مالك خلقاً ومالك تصرفاً ومالك مصيراً، خلقاً وتصرفاً ومصيراً، هو الذي خلق وهو المتصرف ومصير هذا الشيء إليه، هذا هو المالك. نحن نملك تملكاً مجازياً، قد تشتري بيت تعطي ثمنه أوراق أوراق، أما البيت ضخم لم تبنه أنت، قد تنتفع به وقد لا تنتفع به، وليس مصيره إليك، قد يستملك قد يستملك ولا تملك أن يبقى لك البيت، إما أن تتركه وإما أن يتركك. وهو يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. الله عز وجل كما قلت لكم من قبل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع خلقه في عدة مواضع.

هذه المواضع تبارك الله أحسن الخالقين، من هذه المواضع وهو أسرع الحاسبين. الآن في بعض أجهزة الحواسب يقرأ 450 مليون حرف في ثانية، 450 مليون حرف. أما الحواسب الشخصية التي بين أيدي الناس مليون حرف في ثانية. هل هناك حساب أسرع من هذا الحساب؟ ومع ذلك ربنا عز وجل لعلمه أنه سيكون هناك حواسب سريعة جداً سمح لذاته العلية أن يوازنها مع خلقه، فقال وهو أسرع الحاسبين. هذا الذي يأخذ الحديد من فلذات الأرض ويجعله صفائح ويشكله على شكل مركبة، والمركبة تزود بمحرك وعجلات وأبواب وفرش وكهرباء وإلى آخره وتكييف. هذه المركبة ربنا عز وجل سمى صانعها مجازاً خالق، سمى صانعها مجازاً خالق. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني أنت أقرب شيء وازن بين كلية صناعية وكلية طبيعية. كلية صناعية حجمها كبير، إلى صوت، من أجل أن تصفي الدم تحتاج إلى 8 ساعات. أما الكلية الطبيعية يعني كقبضة الكف، فيها طريق طوله 1,000,000 كيلومتر، تعمل بصمت وأنت مستلقي، وأنت تمشي، وأنت تركب، وأنت نائم، وأنت يقظ، وأنت تلقي محاضرة، تعمل، والدم يمر في هذه الكلية 5 مرات في اليوم، يقطع طريقاً يزيد عن 100 كيلومتر وأنت لا تدري. وازن بين كلية طبيعية وكلية صناعية، وازن بين آلة التصوير وبين العين. آلة التصوير تريك الصور صغيرة، أما عينك تريك الأشياء بحجمها الحقيقي. الجبل جبل ملون، العين تدرك الفرق بين درجتين من 800,000 درجة من لون واحد. لو أخذنا لوناً واحداً درجناه 800,000 درجة، العين السليمة تدرك الفرق بين لونين. فربنا عز وجل قال تبارك الله أحسن الخالقين. وازن بين الحاسب، يعني الآن نحن ذاكرتنا قال بعض العلماء بحجم حبة العدس. هذه الذاكرة تتسع 70 مليار صورة. الإنسان اللي بيعيش 70 سنة تقريباً في بذاكرته 70 مليار صورة، كلها مجموعة في حبة كحبة العدس. فهذا خلق الله. أما أي أرشيف، أي إضبارات، تلاقي معلومات قليلة، أما أخذ حجم كبير تحريكها صعب. هذه الذواكر مفروزة، ذاكرة سمعية، ذاكرة بصرية، ذاكرت مشمومات، ذاكرت مبصرات، ذاكرت ألوان، ذاكرت روائح، ذاكرت أرقام، ذاكرت وجوه. وهذه الحيزات في الذاكرة في مكان قريب كثير الاستعمال، في مكان متوسط، في مكان بعيد، في مكان ممحو. الذاكرة وحدها من آيات الله الدالة على عظمته. فوازن بين أرشيف، دفتر، حاسوب، وبين الذاكرة البشرية. وازن بين آلة التصوير وبين العين المجردة. وازن بين الأرض وبين مركبة فضائية. وازن بين كلية طبيعية وكلية صناعية. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ربنا عز وجل سمح أن يوازن بين ذاته العلية وبين خلقه. قال تبارك الله أحسن الخالقين، وسمح أن يوازن بين ذاته العلية وبين خلقه، فقال وهو أسرع الحاسبين. والآن وازن ربنا عز وجل بينه وبين خلقه، فقال وهو خير الوارثين. كيف؟ في بالشام شخص ترك مبلغ ضخم، سمعت أنه 1,000,000,000. أحد الورثة نصيبه من هذا الميراث 90 مليون، ترك محله التجاري وبدأ يسعى
من دائرة إلى دائرة.

ليأخذ براءات الذمة وليخلص الموضوع من دائرة المالية قسم التركات، وهو في زحمة العمل من دائرة إلى دائرة ومن مكتب إلى مكتب ومن مستشار إلى مستشار. 90 مليون. في أحد الأيام دخل إلى الحمام فوافته المنية قبل أن يقبض درهماً واحداً، قصة مشهورة. هل هذا وارث جيد؟ ما استطاع أن يتنعم من مال مورثه إطلاقاً. في وارث آخر يستمتع بالمال سنتين ثم توافيه المنية، وارث ثالث 3 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة، 30. أما في النهاية ما من وارث إلا وسيموت، لأن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. من هو الوارث الذي لا يموت؟ هو الله عز وجل. إذن وهو خير الوارثين، هو خير الوارثين. صار في عنا 3 موازنات: تبارك الله أحسن الخالقين، وهو أسرع الحاسبين، وهو خير الوارثين. ربنا عز وجل تقريباً للمعنى وازن بين ذاته العلية وبين خلقه. معنى خير الوارثين أي أنه يبقى بعد فناء الكل ويفني من سواه، فيرجع من كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له. في إنسان اشترى بيت مع أخته مناصفة ودفع كل طرف الثمن بالتمام والكمال، إلا أن البيت سجل باسم أخته لأنها هي المعنية في الجمعية التعاونية. بعد حين البيت كان ثمنه 500 ألف، صار حقه 18 مليون. أخته محامية فقالت له لا بد من أن تأخذ 1 مليون وأن تخرج البيت باسمي. وهذا الذي كان، قصة طويلة جدا قوية، تعرف دخائل القوانين. لما لم يستجب لرغبتها أخرجته بطريقة ذكية قانونية، وعنده أكثر من 14 ولد. شردته بين أهل زوجته وأهله وبقيت وحدها في البيت. أصيبت بمرض خبيث في أمعائها وعانت منه 2 شهر ثم توفيت. أخوها وريثها الوحيد رجع إلى البيت وأولاده معه واستأثر به. مشكلة الوارث. الله عز وجل قال وهو خير الوارثين. الإمام الغزالي يرى أن الوارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. إذا واحد وقف أمام سوق الحميدية وقرأ الأسماء على الصفين وقبله 25 سنة، سوف يجد الأسماء كلها مختلفة، في طقم ثاني استلم، كل 50 سنة في طقم جديد. الأراضي والمزارع والمحلات والبيوت كله من واحد لواحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذ هو الباقي بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره. وهو القائل إذ ذاك لمن الملك اليوم، وهو المجيب لله الواحد القهار. أما الأكثرون يتوهمون أن لأنفسهم ملكاً، ينكشف لهم في ذلك اليوم حقيقة الحال أن الملك ليس لهم لكنه للواحد القهار. أخواننا الكرام، المؤمن يرى وهو في الدنيا ما سوف يراه جميع الناس عند الموت، هي بطولته. والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. المؤمنون الكبار

يرون وهم في الدنيا ما لو كشف الغطاء قبل كشف الغطاء. أما غير المؤمنين هم في أوهام وفي ضلالات، أما إذا انكشف الغطاء بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيها الإخوة، بطولة المؤمن أنه يرى الحقائق قبل فوات الأوان، يراها في الوقت المناسب فينتفع منها، بينما كل الناس بعد فوات الأوان يرون جميع الحقائق، ولكن الآن وقد عصيت من قبل، يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. فلذلك طوبى لمن رأى أن كل ما في يديه مستخلف فيه محاسب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر ماذا يفعل به، لذلك يحاسب نفسه حساباً شديداً. أما الجاهل هو الذي يظن أن الذي بين يديه ملكه وحصله بجهده وعرق جبينه، فهو في هذا كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. إنما أوتيته على علم عندي، يعني خبرات متراكمة، أنا حصلت المال بجهدي، بذكائي، بخبراتي، بمتابعتي، وغاب عنه أن الله سبحانه وتعالى وفقه، وهناك أذكى منه لم يحصل هذا المال، ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فالبطولة أن ترى الشيء قبل أن تصل إليه، أو أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل إليه بجسدك، أن تعيش المستقبل، فهذا كله صائر إلى الله عز وجل. الإمام الرازي يقول الوارث مالك جميع الممكنات هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه بفضله جعل بعض الأشياء ملكاً لبعض عباده، فالعباد إنما ماتوا وبقي الحق سبحانه وتعالى، فالمراد يكون وارثاً هو هذا الله جل جلاله، يعني الله عز وجل مالك الملك، كل شيء يملك هو مالكه، وهبه لك ليمتحنك، إذاً هو في يدك، هو ملك الله في يدك، هذا أبلغ جواب. وقال بعضهم الوارث هو الذي تسربل بالصمدية بلا ثناء، وتفرد بالأحدية بلا انتفاء، وقيل الوارث الذي يرث بلا توريث أحد، الباقي الذي ليس لملكه أمد. وذكر القشيري أن الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق، ويقول بعض العارفين الوارث هو الذي تفرد بالأحدية بلا انتهاء، يعني وارث واحد وليس له وارث، يرث كل خلقه وليس له وارث، وارث واحد أحد وليس له وارث. وتسربل بالصمدية بلا فناء الذي لا يرثه أحد، ولكنه يمنح من يشاء من عباده الولاية والمدد. اسم الوارث ورد في مواضع عدة من كتاب الله، في الحجر وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وفي سورة مريم قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وفي القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، في معنى جديد، إن الأرض لله يرثها عباده الصالحون. أحياناً الله عز وجل يورث
الممتلكات لعباده

0: الصالحين إذا استقاموا على أمره، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفي الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه الشهير: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. إذا الإنسان فقد بصره قبل أن يموت، من ورث الآخر؟ هو ورث بصره. إذا فقد سمعه قبل أن يموت، هو ورث سمعه. أما إذا استمتع ببصره وسمعه وعقله وقوته إلى أن مات، هذه هي التي ورثته. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا. وفي بعض الأدعية: إلهي أنت الوارث للعباد المتجلي بهذا السر لأهل الوداد، أشرق على قلبي نور اسمك الوارث الدائم حتى أرى الكل لك وأقبل عليك بقلب هائم. ورثني يا رب علوم أنبيائك وأسرار أصفيائك ومواهب أهل سمائك، ورثني أرض العبودية في نفسي حتى أتكمل قبل دخول رمسي، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ملخص الدرس: اسم الوارث يعني هو الذي يرث خلقه بعد فنائهم، لأنه الباقي بعد فناء خلقه، كل شيء آيل إليه. علاقتنا بهذا الاسم أن تشعر أن الذي بين يديك ليس لك، صائر إلى غيرك، يدك عليه يد الأمانة وأنت مستخلف فيه، وعليك أن تحاسب نفسك حساباً عسيراً، لأن الله ملكك ما ملكك لينظر ماذا ستفعل. اسم الوارث يجعل علاقة الإنسان بما في يده علاقة الاستخلاف لا علاقة التملك. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، في حلقة ماضية كانت لنا وقفة مع حجة الإسلام الإمام الغزالي وحديث له عن المحبة،
1: ونذكر من ذلك الحديث قوله عن أسباب المحبة.
2: والسبب الخامس من أسباب المحبة هو المناسبة أو المشاكلة، لأن شبيه الشيء منجذب إليه، وهي بالنسبة لمحبة الله تعالى مناسبة ومشاكلة باطنة وليست في الصور والأشكال. ومنها ما قيل على سبيل المثال: تخلقوا بأخلاق الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. صدق رسول الله.
0: أي أن الله خلق آدم أبا البشر ووضع فيه من محاسن الأخلاق ما يريده سبحانه وما يرضيه وما يتفق مع الصورة التي رآها عز وجل لخليفته في الأرض.
1: والناظر في الرسالات الدينية المتتابعة يرى أنها جاءت جميعا داعية إلى مكارم الأخلاق، وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه يقرر هذه الحقيقة بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله.
0: والقرآن الكريم هو دستور الأخلاق المرضية لرب العالمين، التي إن أخذ بها العبد اقترب من منزلة الأنبياء والصديقين، وفي مقدمتهم نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي وصفته عائشة رضي الله عنها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن.
1: ويرى السلف الصالح أن أول ما يتصف به أهل الذكر والمحبة إنما هو حسن الخلق، وفي ذلك يقول الإمام الغزالي:
2: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي فقال:
3: يا رسول الله، ما الدين؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. ثم أتاه من قبل يمينه فقال:
3: يا رسول الله، ما الدين؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله فقال:
3: يا رسول الله، ما الدين؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه فقال:
3: يا رسول الله، ما الدين؟
2: فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه وقال: أما تفقه؟ هو ألا تغضب. صدق رسول الله. وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء. ولما خلق الله الإيمان قال: اللهم قوني، فقواه بحسن الخلق والسخاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما. وقال عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق خلق الله الأعظم. صدق رسول الله.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: وصاحبنا في هذه الحلقة هو العابد الذاكر العارف عبد الرحيم القنائي، الذي عاش في صعيد مصر منذ حوالي 9 قرون.
0: ومن أقوال القنائي:
2: الدين الإسلامي دين علم وعمل وأخلاق، فمن ترك واحدة فقد ضل الطريق.
1: تقول قصة السيد عبد الرحيم القنائي أنه نزح إلى صعيد مصر من موطنه الأصلي في الشمال الإفريقي، ثم اتخذ له مقاما في مدينة قنا التي يصفها ياقوت الحموي فيقول:
3: وهي مدينة حسنة، بيضاء حافلة الأسواق، أنيقة المنظر، خرج منها الكثيرون من العلماء والرؤساء وأهل المكارم وأرباب المقامات.
0: وفي قنا يكون نهار القنائي للتجارة وطلب أسباب العيش، ويكون الليل لحلقات الذكر والدرس من بعد صلاة الفجر حتى مطلع الشمس.
1: ويروى أنه كان يبيح السماع أي الذكر إنشادا مصحوبا ببعض آلات الموسيقى والإيقاع، طالما أنه لم يخرج عن الغرض الأساسي الذي أقيم من أجله، وهو ذكر الله في أدب وخشوع. وكان يحضر مجالس السماع تلك ويدعو إليها، ويحفظ قول القائل:
2: كم آية فيك قد أمسيت أخفيها خوف العدا، ودموع العين تبديها، وزفرة بات شوقي طول ليلته إليك ينشرها عودا ويطويها. فارحم تغلغل قلب حشوه حرق، تخبو الجحيم ولا يخبو تلظيها، فليس في بدني عضو وجارحة إلا وحبك فيها قبل ما فيها.
0: ويتحدث القنائي عن الذكر وآدابه وقواعده التي يجب على الذاكر أن يتبعها فيقول:
2: الذكر من أهم المجاهدات النفسية التي يجب على السالك أن يلتزمه بالأدب ويحرص عليه في كل وقت وآونة، والذكر يجب أن يؤديه عاقل بإدراك، فليس الذكر هو أن يتمايل الذاكر يمنة ويسرة، فهذا ليس من الذكر الصحيح في شيء، وإنما هو عمل من عمل الشيطان. وعلى المريد أن يكون متمسكا تمسكا تاما بالكتاب والسنة وحسن الأدب.
1: ورغم إقبال السيد عبد الرحيم القنائي على الذكر في كل آونة، فإنه كان يقبل

0: يقبل أيضا على العمل، لأنه يرى أن الدين الإسلامي لا مكان فيه للتكاسل والتواكل، وكان مثله الأعلى في ذلك عمر بن الخطاب وما أثر عنه من أقوال وأفعال.
1: يقول عمر بن الخطاب: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني.
2: أما عن الأخلاق التي هي عنده الدعامة الثالثة من دعائم الدين إلى جانب العلم والعمل، فيقول القنائي:
3: الصدق مركب السلامة، والكذب مركب العطب، والخلاص في الإخلاص، ورأس الإيمان الصدق، ومن لم يحفظ جوارحه وحواسه عما نهى الله عنه فليس بصادق، وويل لمن كذب على الله. والتكبر والبخل والعجب كل منها هالك، والتواضع والكرم والانخفاض أفضل المسالك. ولا يستطيع العبد أن يرفع نفسه ما لم يرفعه الله. وعليكم بالكرم، فإنه شجرة إيمان طابت أصولها وعذب محصولها وحمدت عقباها.

0: مع الذاكرين.
1: الله الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى.

0: بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم

ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم

حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم

قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم

مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت

وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله

أتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

لله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب

ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته.

أنسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه

الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع

الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما

0: تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: الفجر على أديم الأرض بوح النور ولؤلؤة الأبعاد. الفجر نداء السماء اللألاء وابتهالات الناس وصحو الأشياء. هذا ألق ينداح كما فيض النعمة من كل الأنحاء. الكون صحى والأولاد، والسحب تمر كقافلة تحمل كل هدايا هذا النهار الوضاء. والأم توزع فرحتها كهدايا الأعياد. البيت يضاء بإيقاع الروح، فتدب على الأرض حياة ناشطة ويكون دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. رب هذا وطني وأنت ترعاه، بالعين وبالعون وبالرحمة والأنداء. الكل يسير على درب الرزق ويطلق أجنحة الرغبة نحو ينابيع النعمة والآلاء. ثمة أصوات تملأ آفاق الوطن الرحب، ثمة تلويحة أيد تمضي نحو الآتي، تزرع حب الخير وتقطف ما لذ وطاب وتنادي. رب تعهد وطني الأغلى بعنايتك الحانية، ووفق فارسه الهاشمي المعطاء، فهو القائد والرائد والقلب النابض في قلب الإنسان. واحفظ يا ربي كل الأجيال وكل الأطفال، ومن يدرج تحت سمائك من أفواج الفلاحين وعمال الوطن وطلاب العلم وحراس اليقظة والنوم. ووحد كل الأهداف على أسمى غايات النفس وأنبلها. يا خالق هذا الكون ورب السماوات والأرض.

0: في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. قصة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: واستبشر الناس خيرا بخروجه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ولكن البرحاء اشتدت عليه، وكان ذلك آخر مرة خرج يصلي فيها مع الناس. روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، وذلك الحكم هو حكم الله في عباده كلهم، إنك ميت وإنهم ميتون. فقد دخل فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول من العام 11 للهجرة، وبينما الناس في المسجد يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، إذ بالستر المضروب على حجرة عائشة قد كشف، وبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، فقد ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وانصرف الناس من صلاتهم وهم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشط من مرضه، ولكن تبين أنها كانت نظرة وداع منه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فقد عاد عليه الصلاة والسلام فاضطجع إلى حجر عائشة رضي الله عنها، وأسندت رضي الله عنها رأسه إلى صدرها وجعلت تتغشاه سكرة الموت. قالت: وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت منه ذلك قالت: وكرب أباه، فيقول لها عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. وعند موته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: إن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق:

الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه فقبل جبينه الشريف وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وما

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل.

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شكل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ بينه بينه.

0: ليش قصدك مبينه؟
1: اني خايف من فاتوره الكهرباء.
0: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه A3 بلس وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
0: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني

0: للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 20 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 44، وهي قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. أيها الإخوة، أسماء الله تعالى كلها حسنى، وكلها محققة في الدنيا. اسم الرحيم تراه في خلق الله، كيف ترحم الأم ابنها، والعجماوات كيف ترحم أبنائها. اسم الحكيم، اسم اللطيف، اسم القوي، اسم القدير، اسم الجبار، كل أسماء الله الحسنى محققة في الدنيا، إلا اسم العدل محقق في الدنيا جزئياً، ويحقق تحققاً كاملاً يوم القيامة. الدليل: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن الله عز وجل في الدنيا يعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، لكن الدنيا ليست دار جزاء، إنما دار عمل، ليست دار تكليف، إنما هي دار تشريف. يعني ممكن إنسان يعاني ما يعاني وهو على طاعة الله ويموت، ممكن إنسان يفعل كل الجرائم ويموت دون أن يصاب بشيء. إياكم أن تتوهموا أن الدنيا دار جزاء، إنها دار ابتلاء، إنها دار عمل، إنها دار كدح. أما الآخرة دار جزاء، دار تكريم، دار إعطاء العبد الذي أطاع الله كل ما يشتهي، لهم ما يشاءون فيها. فلذلك النقطة الدقيقة جداً أن اسم العدل ليس محققاً كلياً في الدنيا، محقق تحقيقاً جزئياً، أي أن الله يكافئ بعض المحسنين تشجيعاً

للباقين ويعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ولكن الحساب الختامي يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك إن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الآن المؤمن حينما يرى أصحاب النار في النار، حينما يرى الطغاة في النار، حينما يرى العصاة في النار، حينما يرى المجرمين في النار، حينما يرى الذين بنوا مجدهم على أنقاض الناس في النار، حينما يرى الذين بنوا غناهم على إفقار الناس، بنوا عزهم على إذلال الناس، بنوا قوتهم على إضعاف الناس، حينما يراهم في النار تتحقق سعادته التامة. لماذا؟ لأنه كان يعيش وعداً ووعيداً، فأصبح الوعد والوعيد حقيقة. كان يعيش وعداً ووعيداً، فإذا بالوعد يتحقق وبالوعيد يتحقق. فالكافر أيضاً حينما يرى المؤمن الذي كان يحتقره وكان يزدريه وكان يراه محدوداً وكان يراه ضيق الأفق وكان يراه مغفلاً وكان يراه متزمتاً وكان يراه يعيش في أوهام، إذا بهذا المؤمن الذي كان يزدريه في الدنيا في الجنة تتضاعف آلامه في النار. كلام دقيق. إذن ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني تراءى الفريقان، تراءى الفريقان. في آية أخرى تبين ذلك: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. لو دخل زائر إلى عيادة الطبيب للتقريب ورأى العيادة ممتلئة وكل مريض يجب أن يدفع 2000 ليرة، عد المرضى 50 2000، 100 ألف كل يوم، قام سأل الطبيب: في طريقة أنه اشتغل مثلك بكرة افتح عيادة؟ هو لا يقرأ ولا يكتب، روح ارجع للمدارس، ادخل ابتدائي وإعدادي وثانوي وجيب 230 طب وادخل كلية طب وخذ دبلوم وماجستير دكتوراه وسافر لبلاد بعيدة، عد 8 سنوات وجيب بورد وافتح عيادة بالصير. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. شيء مضحك، إنسان ما قدم شيء يتمنى ممن بذل حياته في سبيل شيء أن يكون مثله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. هذا شيء بدأ في الدنيا، فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. السور من طرف المؤمنين فيه رحمة، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ كنا بحي واحد، كنا بمدينة واحدة، كنا بسوق واحد. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم بالدنيا بمالها بنسائها بمناصبها، فتنتم بزخرفها.

الحياة الدنيا، موازينكم مادية كانت، تعبدون العملة من دون الله، تعبدون الدرهم والدينار، كنتم عبد الخميصة، كنتم عبد الفرج، كنتم عبد البطن، كنتم عبيد شهواتكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالمؤمنين. المؤمن يلي استقام والتحق بمسجد وطلب العلم، هذا بده يدمر آخرته. الوضع العام ضد الدين، ينتظرون أن تقع المصيبة بالمؤمن وهو في حفظ الله، وتربصتم تنتظرون أن يدمر المؤمن كي ترتاحوا، تنتظرون أن هذه الفتاة المحجبة لن تتزوج إلا إذا سفرت وتفلتت. فكل إنسان منحرف يتربص بالمؤمن، يتمنى أن يقع، يتمنى أن يدمر، يتمنى أن يحبط. ولكنكم فتنتم أنفسكم بالدنيا وتربصتم وارتبتم بالآخرة. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم. وارتبتم وغرتكم الأماني، يعني المال شيء كبير جداً عندكم، والمرأة شيء كبير جداً، والبيت الفخم والمركب الفارهة والأموال الطائلة والسفر والسياحة، كان هذا دينكم، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان قال لك الله ما بيحاسبك، من أنت أمامه؟ لن تحاسب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ولكنكم فتنتم أنفسكم بالدنيا وتربصتم بالمؤمنين وارتبتم بوعد الله ووعيده وغرتكم الأماني، عايش بأمنيات، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان لن تحاسبوا، الله غفور رحيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هو مولاكم وبئس المصير. إذاً في الجنة أو في الآخرة المؤمن تتضاعف سعادته، لأنه يرى مصير الكفار المجرمين المنحرفين العصاة الذين تفننوا في قتل البشر وفي إذلال البشر وفي إفقار البشر وفي إضلال البشر، واستعلوا وتغطرسوا وقالوا من أشد منا قوة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. الكافر لما رأى المؤمنين في الجنة تضاعف شقاؤه في النار. أنا كنت أظنهم جهلاء، كنت أظنهم أغبياء، الحقيقة هم الأذكياء. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، كانوا يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون، كانوا يزدرون المؤمنين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. اللعنة هي البعد، أكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن الله يلعنه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الله أبعدهم عن ذاته العلية، أبعدهم عن جنته، أبعدهم عن رحمته، أبعدهم عن النظر إلى وجهه الكريم، أبعدهم عن رضوانه. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن الذي كان
وعداً أصبح واقعاً.

واقعاً، وأن الذي كان وعيداً أصبح واقعاً. أنت في الدنيا إنسان مرابي ولا يعبأ، يزدري آية الربا. من قال إن الله سيحاسبني؟ أموالي تضاعفت أضعاف مضاعفة. هذا المرابي الوقح المستعلي الذي يتباهى بأنه يعصي الله وأمواله تزيد، حينما تدمر أمواله كلها يحصل للمؤمنين توازن، أن هذا الوعد للمؤمنين بالرزق، يرضي الله الصدقات، وأن وعيد الكفار بالمحق يمحق الله الربا. يعني بشكل عام حتى في الدنيا تحقق الوعد والوعيد يريح المؤمن ويتعب الكافر. أنت من؟ أنت إنسان تعلقت بوعد الله. دققوا، أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ هل يستويان إنسان وعده خالق السماوات والأرض بالجنة وإنسان أوعده الله بالنار؟ هل يستويان؟ لذلك أيها الإخوة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. من هم الظالمون؟ قال الذين يصدون عن سبيل الله. أخ له أخ آخر التحق بجامع، بخوفه، بحذره، بيتهم رواد المسجد بتهم باطلة ما لها أصل أبداً. الذين يصدون عن سبيل الله هم في الأصل صدوا أنفسهم عن سبيل الله، ولم يكتفوا أنهم صدوا أنفسهم، صدوا غيرهم عن سبيل الله. تلاقي سبحان الله غير المؤمن يعني همه الأول أن يبعد الناس عن الدين، إن التحق بمسجد بخوفه، وإن أدى زكاة ماله بخوفه من الفقر، وإن وصل رحمه عليك من نفسك، وإن عمل عمل صالح، أي حركة يتحركها المؤمن ابتغاء مرضات الله، الكافر وغير المؤمن بخوفه، بحذره، بيسفه له عمله، بيعظم له عمل أهل الدنيا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، شيء غير واضح، يعني جهة قوية تحتل بلاد من أجل ثرواتها فقط، بتدعي إنه في أسلحة دمار شامل، تدعي إنه جاءت من أجل الحرية والديمقراطية، يعني الشيء المعلن غير الحقيقي، في كذب، في دجل. الشيء المعلن غير حقيقي، يعني يبغونها عوجا. لذلك أهل الدنيا، حتى فرعون ماذا قال؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يذبح بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، قال يهديهم سبيل الرشاد. الكذب قديم، والدجل قديم، والتزوير قديم، يعلن شيء ويخفي شيئاً آخر. لذلك بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. كل شيء معلن يفعل عكسه، كل شيء معلن يفعل عكسه. فلذلك من هم الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويصدون الآخرين، يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم، يعني ضال مضل، فاسد مفسد،

ويبغونها عوجا. الأمور ليست واضحة. كل أهدافنا القذرة والخسيسة تغطى بكلمات براقة. يعني المنافق مرن، والفتاة المتبذلة سبور، والذي يأكل المال الحرام شاطر، والغارق في الشهوات يعيش وقته، يعيش وقته، يلبي حاجاته الأساسية. يبغونها عوجا، الحقيقة مرة. التعبير عنا براق، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. لأنه كفر بالآخرة استغنى عن طاعة الله، لأنه كفر بالآخرة فعل كل شيء محرم، لأنه كفر بالآخرة بنى حياته على الأخذ. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء ملكوا القلوب، والأقوياء ملكوا الرقاب، وهم بالآخرة كافرون. آية أخرى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال: وبينهما حجاب، بين أهل الجنة والنار حجاب، لكن هذا الحجاب من جهة المؤمنين حجاب رحمة، ومن جهة أهل النار حجاب عذاب. هذا الحجاب لا يمنع الرؤية، حتى تتضاعف السعادة للمؤمنين ويتضاعف الشقاء للمجرمين، لا يمنع الرؤية. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال. الأعراف جمع عرف، وهو عرف الديك، أعلى مكان بالديك. يبدو أن بين الجنة والنار مكان مرتفع جداً عليه رجال. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. يرون أصحاب الجنة بسيماهم، سمة الطهر، سمة العفاف، سمة النور، سمة الجمال، سمة الرضا، سمة المحبة. وأنت في الدنيا المؤمن لو لم تكلمه من أدبه، من إشراق وجهه، من تواضعه، من معاملته الطيبة، من صدقه، من أمانته، من عفافه، من إنصافه، تعرفه مؤمناً، له سيماء. والكذوب والجبار والخسيس والدنيء تعرفه غير مسلم، في سماء. بالآخرة قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، يعني مكان مرتفع مشرف على أهل الجنة وعلى أهل النار. يعرفون كلاً بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، هنيئاً لكم. لم يدخلوها وهم يطمعون، ما دخلوا. مثل إنسان حضر احتفال، قدمت جائزة ثمينة جداً للأول، قال له: هنيئاً لك، لكنه لم يتح له ذلك. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. من هم أصحاب العرف؟ الله عز وجل قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية إلى الجنة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إلى النار، وما أدراك ما هي نار حامية. لكن أصحاب الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم. لو أن الحسنات غلبت من أهل الجنة، لو أن السيئات غلبت من أهل النار. أما أصحاب الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. يعني بتجارته كان مستقيم، أما في بيته وعلاقاته الاجتماعية ما كان مستقيم، أو في بيته مستقيم أما تجارته في

يا ربا، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. مع زوجته لطيف جدا ومع امراه لطيف، ما في عنده موانع. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. ما بيصوم الا انه بيحب الخير. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. هؤلاء يجلسون على مكان مشرف على أهل الجنة وعلى أهل النار، فإن اتجهوا إلى أصحاب الجنة قالوا سلام عليكم هنيئاً لكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم قسراً، انظر إلى هنا، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الشيء الثالث، ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم. الآن بجهنم في كبراء، في أكابر مجرميها، في أشخاص عاديين بجهنم، بس في أشخاص كبراء كانوا كبار المجرمين في الدنيا. ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هذا الكبير في النار حوله كان تجمع كبير جداً، أحلاف، تنظيمات، أحزاب، تنظيم، تعاون، تواطؤ وإمكانيات. هؤلاء الكبراء في النار كانوا جمعوا الناس حوله، فأصحاب الأعراف نادوا هؤلاء الرجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. بالدنيا في أحلاف يا أخوان، أوروبا كلها مع الدولة المعتدية الكبرى من أجل البترول، قبول لجرائم القطب الأول دليل التملك ودليل الخوف، وفقدت مصداقيتها. في بالدنيا أحلاف، في تجمعات، في أحزاب، في طوائف، في تكتلات، أما في الآخرة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كل هذه التجمعات لا تغنيهم. لذلك ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أين جمعكم؟ في الدنيا أحياناً يعني إنسان يعاقب يقول لك أجاني 100 تليفون من أجله، في ضغوط، في تكتلات، في تجمعات، في وساطات، في أحلاف، في أحزاب، في طوائف. في الدنيا، بالآخرة ما في شيء. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة كنتم تحتقرون المؤمنين، كنتم تزدرونهم، كنتم تظنون أنهم محدودو التفكير، أنهم مغفلون، أنهم متزمتون، أنهم ضيقو الأفق، أنهم يتعلقون بالأوهام، بالغيبيات، بما وراء الطبيعة، بكتاب ليس من عند الله، توهموه من عند الله. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال لأن أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لأنهم تمنوا أن يكونوا في الجنة مع أصحاب الجنة، ولأنهم ازدروا أهل النار، الآن رجحت حسناتهم. يعني إنسان ما له ملتزم أحياناً، له أخ ملتزم وأخ غير ملتزم، يقول لك والله الملتزم أشرف وأقوى وأنا أحبه أكثر، والثاني ما له ملتزم بس والله بيحتقره، لأنه عظم المؤمن المستقيم الأخلاقي، هي ميزة. أم الله عز وجل

أكرم أصحاب الأعراف قال أدخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذاً أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم حينما نادوا أصحاب الجنة قالوا أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم هؤلاء أصحاب الأعراف نادوا رجالاً يعرفونهم بسماهم، كبراء أهل النار. يعني مثلاً يلي سبب حرب عالمية ثالثة انتهت بخمسين مليون قتيل ومئة مليون مصاب من هؤلاء الكبراء، يلي أمر بإلقاء قنبلة على هيروشيما وناغازاكي قتل 300 ألف بكل مدينة بثلاث ثواني، هذول الكبراء يلي قاد حرب عالمية ثانية، يلي قاد حروب خلفت مآسي، مليون قتيل، 4 ملايين مشرد، مليون معاق. هؤلاء الذين يتخذون قرارات، هؤلاء كبراء أهل النار، يقال لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. انتهى التكليف، انتهى العمل الصالح، انتهى التسامح، انتهى العفو. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أنت بالدنيا قد تعين إنسان منحرف، قد يكون قريبك طلب منك مساعدة بتلبي، أما بالآخرة ما في تكليف، في زواجر، في أوامر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم؟ قال الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً. والله يا أخوان، حضرت مؤتمر عبادات في واشنطن، المؤتمر غريب، عبادات فقط، ما في محاضرات ولا في إلقاء كلمات، 18 دين بالأرض، كل دين عرض عباداته. صدقوني ولا أبالغ، فقط الدين الإسلامي كان أذان خشعت له الأبصار وبعضهم بكى، ثم جاء طبيب قرأ صفحة من كتاب الله من سورة آل عمران، وجاء طبيب آخر شرح هذه الصفحة من دقائق له كل دين. الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً. ما هو اللهو؟ أن تنشغل بالخسيس عن النفيس. عندك كتاب مقرر، الفحص بعد أسبوع، يبنى على نجاحك، تعيينك بمنصب له دخل جيد، تتزوج، تشتري بيت، تنجب أولاد، تركت الكتاب المقرر وأخذت كتاب قصة إباحية أمضيت فيها الأيام الأربعة، اشتغلت عن النفيس بالخسيس، غصت في أعماق البحر، تركت اللؤلؤ وجئت بالأصداف، أمضيت الوقت كله في لعب النرد. كان ممكن تحضر مجلس علم، اشتغلت عن النفيس بالخسيس، هذا اللهو. أما اللعب، إذا عملت عملاً لا جدوى منه إطلاقاً، تابعت مثلاً لعب معين، تابعت شيء ما في منه شيء لا نفع ولا ضرر، فلذلك اللهو واللعب، اللهو اشتغلت بشيء خسيس عن شيء نفيس، واللعب لم تحقق هدفاً لا إيجابياً ولا سلبياً. يقول لك سنمضي الوقت أو نقتل الوقت. الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا. الدنيا كبيرة جداً عند أهل الدنيا، يعني يعبد المال من دون الله، يعبد المرأة من دون الله،

0: يضعها بعلبة فخمة جداً، يغلفها بورق غالي جداً، يحط عليها شريط حريري لماع جداً، يضعها على الرصيف، يجي إنسان يظن فيها مطيف ألماس، يحملها ويمضي سريعاً يتبعه، بعد 200 متر يفك الشريط، 200 متر ثانيات يفك الورق، 200 متر ثالثات يفك العلبة تطلع قمامة المحل، يسب ويلعن. هكذا الدنيا، تكتشف الحقيقة عند الموت. لا المال له قيمة، كم تركوا من جنات وعيون، القيمة لما بعد الموت. الغنى والفقر بعد العرض على الله. الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. معنى ننساهم، أبعدناهم عن المعالجة. فإذا واحد الله عم بيعالجه، كل ما أخطأ سقله شدة، يشكر الله عز وجل ضمن العناية المشددة. إذا الله عم يتابعك، اشكر الله، معنى ذلك قابل للشفاء، معنى ذلك دخلت في سلم المعالجة. لكن من هؤلاء الأشقياء الذين أوتوا الدنيا من أوسع أبوابها وهم في أشد أنواع المعصية؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وما كانوا بآياتنا يجحدون، جحدوا آيات الله الكونية، الكون والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار، وجحدوا آياته التكوينية، أفعاله، الزلازل والبراكين، وجحدوا معجزات الأنبياء، ما صدقوها ولم يعبأوا بها، وجحدوا آياته القرآنية. الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات التي شرحت في هذا اللقاء الطيب من أجل أن تعرف ماذا ينتظر المؤمنين يوم القيامة. يعني المؤمن حينما يتحقق اسمه العدل تتضاعف سعادته، والكافر حينما يلقى الوعيد الذي وعده الله عز وجل تتضاعف آلامه. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوة الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-500

0: 81 61 15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 0378-1010-25.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى.

أنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. The Manhattan Fish Market، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06 55 666.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يزم شغل هالمكيف. لا يزم الجو حلو مش محتاج. حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟ لأني جاي من الجيم. أي جيم يزم؟ بينه.
5: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائده اليمنيه والخليجيه، لمه الاهل والاحباب والاصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا: لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-581-61-15.

0: 80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع جاي عبالي منسف، استنى اعرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24.

0: 14 أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو

0: والقمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشكر لك أخي الدكتور محمود على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يبارك لكم في هذه الإذاعة وللمستمعين أجمعين إن شاء الله.
0: اللهم آمين، نفع الله بكم دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
2: الله يحييك. اليوم في صلاة الفجر الإمام قرأ في سورة الأعراف في أول صفحة آخرها: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: نعم.
2: 20 واحد تقريبا كانوا على اليمين، طبعا ما شافوا الإمام ركع الركوع، لأن هي ليست بسجدة.
0: نعم نعم.
2: فهم سجدوا سجود كامل.
0: نعم.
2: اللي على الطرف انتبهوا، يعني كم من واحد قاموا إلى الركوع مع الإمام وكملوا، أما الباقي فظلوا ساجدين. لما جاء تكبيرة القيام مرة ثانية
0: رفع من الركوع.
2: قاموا من السجود إلى الوقوف الكامل، ما ركعوا يعني. فراحت عليهم الركعة، فهاي صلاتهم يجبرها الإمام.
0: نعم.
2: قولوا عليهم ركعة ثانية.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيكم خير على البرنامج وينفع بعلمكم إن شاء الله. عندي سؤالين بعد إذنك.
0: تفضل السؤال الأول.
3: الله يكرمك. في أخت قال لها أبوها إنه كانت في ضائقة مالية، وهو في حياته أنا أعطيك حتى تفك ضائقتك المالية، ولكن هذا يكون إنه حصتك في الميراث، لا تقاسمي إخوتك. ثم بعد ذلك يعني بعد الوفاة حصل المقاسمة، قالت هذا شيء كان بيني وبين والدي، يعني شيء خاص بيني وبين والدي، مع أنه في شهود على ذلك وأكثر من مرة. هذه أول سؤال، ما حكم هذا الميت أو في هذا الإجراء رحمه الله؟ ثم بعد ذلك هذه الأخت في تصرفها، هل لهم الورث عليهم لهم عليها حق، ولا هذا شيء بينها وبين والدها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية سيدي الكريم هي مسألة اللي هي الرحم، يعني الرحم معلقة بالرحمن، هل الرحم يعني هي فقط الأنثى، لأنه أن الله لم بالحديث أصل من وصلك، أم أنه الرحم كمان العم رحم الجد رحم، يعني أنا لي حق على بنت أختي أم هي لها الحق علي أنه أنا أصلها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية توجيه من حضراتكم، يعني صار في يعني شيء كأنه عمومي أو عام، إنه الناس في المناسبات أو في العيد إنه تأتي العنية زي ما بيقولوا رافع الكرت الأحمر كأنه دخول الجنة عن طريقها، إذا لم تزرني مثلا أو بالطريقة أو أنا محضر لك الكلام أنا وبناتي، بس إنك تيجي حتى تشوف بهالعيد شو بدي أعمل فيك، يعني إنه والعنية والرحم والكذا، هل هذا الشيء يعني حتى صار أجد ناس وأنا منهم أنه متضايق يروح على يصل الرحم بسبب أنه ما يسمعه من هذا؟ فتوجيه لسعادتكم، جزاكم الله خير ونفع فيكم بعلمكم وأسئلة الإطالة.
0: حياك الله، تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: جزاكم الله على البرنامج خير إن شاء الله.
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: السؤال فيه، أنا معي سلفة من شركة مبلغ يعني حوالي 3-4 آلاف دينار، وأحيانا الشباب عندي زملائي بيطلبوا مني استداني منها أو أنا بصرف منها، حلال بصير ولا ما بصير؟
0: هذا لماذا مخصص هذا المبلغ؟
4: هذا مخصص لمصروفات محطات، يعني عندي مجموعة محطات وبصرف عليهم، شو بيشتروا أنا بحاسبهم.
0: محروقات؟
4: نعم نعم
0: نعم. طب
4: يعني المحطة بتشتري مية، بيشتري خلينا نقول مواد نظافة، وأنا باجي بحاسبه كل ما يشتري بحاسبه، بس أحيانا المبلغ بكون معي.
0: نعم.
4: الشباب بمر علي زملائي والله بدنا 200 دينار،
1: يعني هو وكيل عن صاحب المحطة.
0: نعم نعم.
4: الشركة، نعم هي شركة بالتالي.
0: طيب صاحب العمل، صاحب الشركة يسمح لك بذلك أو بالصورة؟
4: لا لا، مش بالصورة.

0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة مجددا. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي.
0: الأخ السائل أو المستفتي أن قرأ الإمام من سورة الأعراف فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذه ليست موضع سجود، فالبعض ظن أنها آية سجدة فسجد سجود تلاوة، وتبين لاحقا أنها ليست تلاوة. يعني ما الصواب؟ هم البعض سجد، وعندما رفع الإمام من الركوع
2: أدركوا أنه في خلل.
0: بالضبط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بداية، هذه الآية التي ذكرها الأخ المستفتي هي ليست من الآيات التي يسن فيها سجود التلاوة، ولكن هؤلاء المجموعة الذين سجدوا وهم يعني جاهلين لا يعرفون أن هذه الآية غير مطلوب منهم فيها السجود، وهؤلاء يعذرون ب يعني الجهل بهذا الحكم. ونحن دائما يعني دكتور محمود يعني بنقولهم الحمد لله في مساجدنا في دروس الفقه الشافعي اللي بتكون كل ثلاثاء في المساجد، فلو يعني هؤلاء الناس والمصلين والعوام والمتخصصين بيحضروا هذه الدروس يعني لما وقعت كثير من الأخطاء والمسائل التي نشهدها في برنامج الفتاوى. ولكن على كل حال، هؤلاء سجدوا ليسوا عالمين ولا عامدين بالحكم، وبالتالي صلاتهم صحيحة، والأصل فيهم أنهم تابعوا الإمام، بمعنى لما رفع الإمام من الركوع، الآن من رأى الإمام وهو يركع مجرد أنه عرف أنه أخطأ يرجع ويركع مع الإمام ويتابع معه صلاته ولا شيء عليه إن شاء الله. الآن الذي أدرك الأمر أنه عنده خلل بعد ما رفع الإمام من الركوع، أيضا هذا يقف ويركع لوحده ثم يتابع الإمام في القيام ولا يتأخر عنه بركنين طويلين، وبالتالي صلاة من فعل ما قلناه إما أنه يدرك الإمام في الركوع فصلاته صحيحة، وإما أن يدرك الركوع منفردا ثم يتابع إمامه بعد القيام، فمن فعل هاتين الصورتين فصلاته صحيحة والله تعالى أعلم.
0: يعني من قام وأتى بالركوع لوحده منفردا ثم تابع الإمام
2: صلاته صحيح.
0: صلاته صحيحة. نعم. إن شاء الله، جزاكم الله خير. اتفق في حياته أن يعني يقوم بإعطاء ابنته مبلغ مالي مقابل أن لا تشارك أشقائها في التركة.
2: سيدي، لابد أن نفرق يعني قديش إحنا اليوم عندنا مشاكل في قضايا الميراث. في عندنا ثلاث أشياء، في عندنا إشي اسمه أعطية، وشيء اسمه وصية، وشيء اسمه الميراث. الميراث هو كل ما يتركه الميت، هذا بنسميه ميراث، هذا يقسم حسب الشريعة الإسلامية وحسب الأنصبة المعروفة، بنسوي حصر إرث في المحكمة الشرعية وكل واحد بيعطوه حقه بالتعريف. الآن موضوع الأعطية حال الحياة، الآن الأب أو الأم له في حال حياته أن يعطي من شاء من الأبناء من غير حرمان الآخرين حسب الحاجات. واحد بده يدرس درسه، واحد بده يتزوج ساعده، بنت عندها إشكال أو ضعف في الحياة أو فقر أو حاجة أو عوز، هذا الأب يعطيهم في حال حياته حسب أحوالهم، فهذه تسمى أعطية حال الحياة. الوصية إنه الإنسان يوصي بشيء من ماله بعد الوفاة، أنا إذا بموت إلك يا فلان جزء من المال، إلك الشقة الفلانية.
0: نعم.
2: هذا كله يصح ضمن ثلث التركة، ولا يعني ولا تصح الوصية لوارث، والبنت هذه من الورث إلا بإجازة باقي الورث، هذا بالعموم. الآن الصورة التي ذكرها السائل يعني هذه مسألة خلافية وفيها تنازع بين الأخت وبين الإخوة،
0: أو الإخوانة.
2: فإحنا دائما بنقول إنه يعني نكرم لبعض بجزء من المال ونظل علاقتنا بالأخوة والرحم، هذا دائما مقدم في هذه المسائل. الآن بما أنه هذا الأب

0: أعطى هذه البنت، قال لها تفضلي هذول القروش يعني خفف حالك في هذا الحياة حسب ما هي محتاجة، وهذول بنخصما منك بعد يعني بعد الوفاة، هذول بنخصما من حصتك. فالأصل هي هذه، لا هي أعطية ولا هي يعني
1: وصية.
0: وصية، لا هي أعطية ولا وصية ولا ميراث، إنما هذا الأب يعني قال لها بعد الوفاة هذا المال يخصم. فالأصل فيها يعني هذا المال الذي أعطي لها أن ترده إلى الورثة، وهي تأخذ جزء منها من هذا المال لأنها وارثة هذه
1: نعم
0: البنت. الآن هو بيقول لي إنها هي منكرة، يعني هي بتقول لك يا عمي أنا بيني وبين أبوي بنصطفل في الآخرة. فالآن إما أن نقبل بهذا الإقرار، إنه أنا ممكن يعني بعض البنات شو بتقول لك، والله أبوي يعطاني إياهن أنا، هذول هدية ما من وراها جزي. إذا هي أقرت بذلك فخلصنا يعني الآن. فهو بقول في شهود، ما دام الموضوع صار في شهود وصار في تنازع، فهذا إذا بقي على الأمر على ما هو عليه فهذا يرجع فيه إلى القضاء. ودائما برجع بركز يا دكتور محمود إنه يعني الإخوة يعني يعيبهم في هذه الأحوال إن نروح قدام القاضي ونتحاكم ونحط محامين والادعاء وتحليف يمين، يعني ندخل ناس من أهل الخير في هذه الأسرة والعائلة ويمكن يحلوا هذه المشكلة. ودائما كسب
1: محاولة
0: القلوب،
1: الإصلاح.
0: نعم
1: نعم
0: كسب القلوب هو أولى في هذه القضايا.
1: جزاكم الله خير. من هم الأرحام فضيلة الدكتور؟
0: نعم هاي من الإشكالات عند كثير من الناس والتصورات الخاطئة، إنه فكر الرحم فقط هي الإناث. لا، الرحم هي كل واحد يعني تدلي له بقرابة سواء كان من الذكور أو من الإناث. فهو كما هو مطلوب إنه إحنا نذهب إلى أرحامنا من الخالة من العمة إلى آخره، أيضا البنات مطلوب منهن صلة هذه الأرحام كالعم كالخال، كل هؤلاء يعتبروا من الأرحام. فبالتالي الرحم لا هو ليس فقط الإناث، إنما أيضا الذكور هم يعتبروا من الأرحام، وهذا بالمعنى الأوسع. لأنه إذا دققنا في موضوع الأرحام من حيث الميراث بيكون الموضوع آخر، لأنه احنا عندنا في الميراث شيء اسمه عصبات، هو ما يدلي إليك بذكر كالعم وغيره. وأما مصطلح الأرحام في قضايا الميراث فهذا ما يدلي إليك من جهة الأم كالأخوال والجد لأم وهؤلاء. أما قضية صلة الأرحام بالمعنى الأعم الذي سأل عنه المستفتي فلا، فالذكور والإناث في هذا سواء.
1: سواء.
0: ولكن دائما احنا بنقول إنه يعني اعتاد الناس إنه البنات والمرأة والأنثى يعني هي أولى بالصلة في هذا الباب.
1: أيضا يريد من فضيلتكم توجيه موضوع أهمية صلة الرحم وعدم القطيعة.
0: يعني هو بقول أنا مرات يعني لما أزور بعض أرحامي يعني بصيروا يعاتبوا، يعني هو العتاب زي ما بقول في المثل على قد المحبة. وبالتالي يعني بدام أنا رايح لله سبحانه وتعالى فأيضا بتقبل هذا العتاب من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا العتب إما لقلة زيارات أو في هذا المعنى، فيعني بدام إحنا الأمر كله النية فيه لله سبحانه وتعالى فأيضا نتقبل هذا العتب. وإحنا دائما بنقول الإنسان يعني يخفف أيضا من العتاب، يعني مرات الواحد بتزوره كل 6 أشهر يعني زايره لله سبحانه وتعالى ولتأخذ الأجر يعني تطمن عليه. وبالتالي لا نكثر من العتاب على بعضنا البعض. ويعني الناس اليوم مشاغلهم يعني كثرت في هذا الباب، وبالتالي يعني توجيه إنه إذا بيعاتبوك فتقبل العتاب من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن الجهة الأخرى احنا بنقول نخفف العتاب على بعضنا البعض.
1: نلتمس العذر.
0: صحيح سيدي.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ المستفتي هو وكيل، يعني يعمل في شركة، عنده مبلغ من المال مشتريات، يقوم أحيانا يعني إدانة بعض زملائه من هذا المبلغ.
0: نعم سيدي، الوكيل هو مؤتمن، وبالتالي هذا رب العمل صاحب الشغل اللي أنت بتشتغل عنده حط هذول المصاري حتى يعني كما أنت ذكرت تدفع منها لحاجيات هذا المحل. وبالتالي لا يجوز لك التصرف أي شيء خارج هذه الوكالة. فهو وكلك بأنك تجيب ما يحتاج هذا المحل من أشياء، أما ما زاد على ذلك من التبرع

0: التبرع، من التصدق، من الداين الموظفين، فهذا لا يجوز ولا يصح إلا بإذن من صاحب العمل. يعني لو أنت استأذنت ووافق ما في مشكلة، أما إذا استأذنت ورفض فهذا يبقى ماله، وبالتالي الخلاصة أنك وكيل مؤتمن، لا يصح هذا الأمر الذي تفعله.
1: لا يتصرف بهذا
0: الله
1: المنطق.
0: ينصرك.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم.
1: الله يسلمك.
2: أخي الكريم، أنا اشتريت محلات تجارية ودفعت عربون وكتبت اتفاقية وأعطاني مدة شهر الرجل، فأنا كنت أبحث عن شريك وراح علي الشهر، الرجل رد اتصل فيه وحكى لي أنه أنا بدي أبيعه في شرط جزائي كمان، شايف؟ فالآن هو يعني الرجل بعد 3 شهور
1: لا
2: رجعت
1: عفوا،
2: عليه.
1: انت بدك تشتري محل؟
2: اشتريت أنا وخلصت.
1: شريت محل، نعم،
2: نعم،
1: ودفعت العربون.
2: دفعت عربون على أساس بعد شهر يعطيني مجال أسجل، أجيب له باقي الثمن وأسجل.
1: تمام.
2: الآن أنا ما يعني تخلفت عن الشهر وحكى معي، ما كنت أدور على شريك لأنه كان مع شريك وطلع من إيدي.
1: نعم.
2: فأعطاني كمان مدة شهر، وبعديها الشهر الثالث باع العقار وقال لي العربون راح عليه.
1: نعم.
2: وأنا بصراحة دعيت عليه في ليلة القدر، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
0: كم العربون؟
2: العربون 20.
0: 20,000؟
2: نعم.
1: طيب.
0: أجار المحل كم من 3 شهور هاي؟
2: كيف؟
0: أجار المحل لثلاث شهور كم تقريبا؟
2: لا، هو المحل شغال، إن محلات عقار مع العقار حق 125,000.
1: طيب.
2: نعم، والمحلات شغلات يعني وإشي، بس إحنا من تاريخ.
1: طب صاحب المحل اتضرر، صاحب المحل أو صاحب العقار اتضرر يعني من التأخير، شهر وشهرين تأخر، اتضرر.
2: باعوا بخسارة، باعوا بخسارة.
1: آه.
2: نعم، وفي شرط جزائي ما طلبنا فيه، بس أنا يعني دعيت عليه الصحيح، هل هذا يجوز؟
1: شو الشرط الجزائي؟
2: شرط الجزائي إنه خلال شهر ما دفعت، أو كل ما واحد فينا بتخلف عن الثاني في الشروط العقد،
1: نعم،
2: إنه بيخسر مبلغ 25,000.
0: ما طلبوا منك هذا؟
2: لا لا لا، ما طلبوا مني، حتى قال لي أنا بقدر أول شهر قال لي بقدر أسامحك ب10,000 من ال20، إن كانوا شيكات ومش
1: أيوة.
2: مصروفات.
1: نعم. أيوة. طيب.
2: فما بعرف إنه العربون راح علي، ما بعرف إنه هذا صحيح أو لا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من فضلك الدكتور.
2: الله يجزيك الخير، بارك الله
1: حياكم
2: فيك.
1: الله. حياكم الله. عليكم السلام. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يرضى عليك يا رب. أسأل فضيلة المفتي، يعني أنا إذا كنت مأموم صلاة جماعة،
1: نعم،
3: وجينا بالركعة الأخيرة أنا سفيت مثلا سلمت قبل الإمام،
1: نعم،
3: إيش بترتب علينا إن شاء الله؟
1: تسمع يعني الإجابة إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك، بارك فيك.
1: حياكم الله.
3: الله يحفظك.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: ألو،
1: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك شيخ.
1: الله يسلمك، حياك الله.
4: ممكن نسأل الشيخ سؤال إذا سمحت؟
1: تفضل.
4: الله يبارك فيك. سيدنا الشيخ السعيات، أنا بدي حكم الدين بمسألة إني أنا بدي أشتري شقة من صاحب إسكان.
1: نعم.
4: الآن ربنا بقول بالقرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الآن أنا الكتاب اللي كتبته أنا بيني وبينه عقد وشهود وصار يعني ما تم التنازل، علما أني أنا سددت كامل الشقة، ما تم التنازل لأسباب بديش أذكرها، يعني
1: نعم،
4: خلل من صاحب الإسكان، إما انكسر أو صار معه إشي. الآن أنا بدي من ناحية دينية، هل أني أنا قمت بالواجب اللي ذكرها ربنا الآية في القرآن، أني أنا كتبت بينه وبينه عقد وفي
1: نعم
4: شهود وفي كل إشي موجود عليه ودفعت المصاري وعندي وصولات وعندي كل شيء فيها، هل أنا مقصر من ناحية دينية؟ بدناش ننسى دائرة الأراضي وننسى
1: نعم
4: كل إشي،
1: نعم،
4: بس الموضوع أني أنا قصرت بالآية هاي ولا لا. وشكرا لك يا سيدنا الشيخ.
1: طيب ما أخذت البيت يعني بالنهاية؟
4: بالنهاية لغاية الآن أنا مش ماخذ البيت لأنه الزلمة عليه التزامات ومكسور الزلمة، بقول لك إلك حق عندي، بكتب لي شو ما بده بقول لك إلك حق عندي، بس مش قادر يتنازل لأنه هو مش باسمه،
1: نعم،
4: هو باسم ماخذ عن طريق كمان ناس تانين، بده سدهم مصاري حتى يوافقوا له يتنازل لي.
1: طيب تسمع توجيه إن شاء الله.
4: شكرا.
1: من فضلك.
4: شكرا يا سيدنا.
1: حياكم الله. فتاوى على

0: هوا 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. إذا معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم،
1: عليكم السلام، يعطيك العافية.
0: حياكم الله.
1: بالنسبة للسؤال اللي سألته قبل شوي، بالنسبة للمصلين،
0: نعم،
1: في مصلين ما أتوا بالركوع، يعني في ناس جابوا بالركوع، في ناس ما أتوا بالركوع نهائي، زي ما حكى الشيخ لازم يجيب الركوع، هذول ما أتوا بالركوع.
0: طب ماذا فعلوا؟ يعني الآن هم بعد ما رفع الإمام من الركوع هم قاموا.
1: هم قاموا من السجود إلى القيام مباشرة، ما ركعوا، وسجدوا مع الإمام، كملوا الصلاة.
2: جابوا ركعة في النهاية؟
1: جابوا ركعة، جابوا كملوا الصلاة، جابوا الركعة الثانية، نعم، بس ما جابوا الركوع الركعة الأولى
0: نعم
1: اللي حكيت عليها، لازم يجيبوا الركوع، ما جابوا ركوع.
0: نعم لا، هو الدكتور يسأل، بعد ما سلم الإمام أتوا بركعة؟
1: لا، بعد ما سلم، لا، سلموا مع الإمام
0: سلموا مع
1: وانتهت.
0: الإمام. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: توفيق، شكرا لك.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا
2: حياكم
0: بكم
2: الله يا سيدي.
0: الأخ الكريم. يعني حسب ما تفضل في سؤاله، هو ده حكم العربون دكتور. الآن دفع عربون، تم الاتفاق على في شروط بموافقة الطرفين، أحد الطرفين أخل بهذه الشروط، حق لمن العربون؟
2: نعم، بالنسبة سيدي للعربون، الآن إذا كان هو جزء من ثمن هذا العقار،
0: نعم،
2: بمعنى صار البيع إيجاب والقبول والشروط كلها تحققت، فهذا بنقول صار بيع لازم ونافذ، وبالتالي العربون هو جزء من
0: ثمن.
2: الثمن، وهذا العقد الأصل فيه ألا يفسخ إلا بإرادة الطرفين، ولكن هو أخل بهذا الشرط وما قدر يكمل مع هذا البائع. أما العربون اللي بيسألوا عنه الناس، وهي الصورة التي ذكرها، إنه هو أنا بدي أشتري عقار، وعشان يعني بسموه ضمان جدية، عشان يعني أثبت إني أنا والله فعلا بدي أشتري منك هاي السيارة أو هذه الشقة، فباخذ جزء من الفلوس حتى تقول لي والله أنا بدي أشتري منك. فإذا كان العربون، وهذه الصورة اللي يتداولها الناس في العربون هي الصورة الثانية، فبالتالي هذه مما اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من أجاز العربون مطلقا أخذه، ومنهم من منعه مطلقا، ونحن نفتي في دائرة الإفتاء أن العربون يؤخذ حسب الضرر الحقيقي الفعلي المترتب على أي واحد من الأطراف، غالبا هو البائع هو الذي تضرر، وبالتالي وهذا يعني الضرر كيف يقدر؟ يقدر بخبراء، يعني بنجيب خبير، إحنا بنرتضيه كبائعين ومشتري، وبنقول له تعال إحنا صار 1 2 3، هذا الضرر قديش بتقدره؟ ب5000 10000 20000، فيأخذ بمقدار هذا الضرر، وهذا الذي عليه الفتوى.
0: نعم. وأنا سألته حكى تضرر، نعم صاحب العقار تضرر،
2: نعم يأخذ بمقدار الضرر، والدعاء عليه هذا ليس في موضعه، يعني
0: طيب.
2: إذا أنا رتب الضرر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وفقهاؤنا في قواعدهم يقولون الضرر يزال.
0: طب والشرط الجزائي اللي موجود أيضا بالعقد؟
2: هو ما أخذه، يعني هو لم يطلب منه الشرط الجزائي، وبالتالي إحنا في يعني نفرق بين الشرط الجزائي المترتب على القرض والشرط الجزائي المترتب على المقاولات. الشرط الجزائي المترتب على القروض هذا من الربا حرام، حتى أوضح للسامعين.
0: أنا هذا اللي أسأل عنه، نعم
2: يعني
0: دكتور.
2: بمعنى أنا
0: يعني له الحق في ذلك؟
2: نعم، أنا أخذت مثلا قرض من شخص أو من مصرف من المصارف، فبطريقة إسلامية، ولكن حط علي في العقد أنه أنا إذا بتأخر عن دفع القسط، فإنه مثلا بأخذ علي 100 دينار كمثال، هذا بنسميه شرط جزائي، يعني حال التأخر عليك شرط بأن تدفع مبلغا ماليا. هاي الغرامة المالية الذي يسمى اليوم في عقودنا الشرط الجزائي، ما كان متعلقا بالقروض فهذا يعتبر من الربا المحرم، ومجرد وجوده في العقد وإن لم يتحقق يبطل هذا العقد، فهاي واحد. أما الشروط الجزائية المترتبة على المقاولات فهذا لا إشكال فيها، وهذا بنشوفه دائما في سواء كان المقاولات اللي بتكون مع الدولة أو مقاولات بتكون معنا كأشخاص، إنه أنا بدي تسوي لي هذا الشارع، بدي تبني لي هذا البيت، إذا تأخرت عن البناء عن المدة المحددة مثلا 6 شهور، فإنه بترتب عليك غرامات. هذا حتى إنه أنا أضمن إنه هذا الإنسان فعلا هذا المقاول اللي أنا أعطيته يبني لهذا البيت إنه يخلص بالمدة المحددة. وبالتالي هذا التفريق بين الشرط الجزائي المتضمن لعقود القروض هذا ربا محرم وما كان في المقاولات ففيه تفصيل والأصل فيه الحل.
0: جزاكم الله خير. المستفتي بالنسبة للمأموم الذي سلم قبل الإمام ساهيا.
2: احنا بنقول يعني الأصل إنه الإنسان يتابع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخره. أما ما فعله من أنه سلم قبل الإمام فلا يترتب عليه بطلان الصلاة، فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها إن شاء الله، ولكن يعني لا يتعمد مرة أخرى هذا الفعل.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية هو جزئية يعني تتبع للسؤال الأول. الآن البعض المصلين طبعا بسبب الجهل عندما رفع الإمام من الركوع وهم قاموا من السجود أشكل عليهم الأمر، تابعوا الإمام بالسجدة الثانية، ربما تابعوا الإمام
2: وسلموا معه.
0: نعم
2: هؤلاء تركوا الركوع. ركنا من الأركان. نعم. وهو الركوع، وبالتالي الأصل أنهم تداركوه بركعة أو تداركوه كما ذكرنا في الصورتين السابقتين. أما أنهم ما فعلوا ذلك فهؤلاء تبطل صلاتهم والله بعينهم يعيد هذه الصلاة.
0: يعني من لم يأتي بالركوع سواء مع الإمام أو منفرد فهذا عليه الإعادة،
2: يلزمه إعادة الصلاة.
0: أو لم يأتي بركعة،
2: نعم يلزمه إعادة الصلاة.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يرضى عنك يا شيخنا.
0: حياكم الله.
1: الله يرضى عنك. ففي مجال سؤال الشيخ
0: بتترى. تفضل بكل سرور، تفضل سؤالك.
1: الله يرضى عليك، يسلم يا سيدنا. في بقدرش أوضع إجرية أو أرفعهم عن مسألة.
0: نعم.
1: هل يجوز إلي أني بلحلح ومتلح هذا الجوش مثلا بدون ما أني أنزل أبركم؟
0: نعم،
1: هذا السؤال ده.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: الله يرضى عنك، بارك الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك وعافيك.
3: عم الشيخ لو سمحت اتكرم سؤال بس ترى معي.
0: تفضل سؤالك.
3: الله يسلمك. الشيخ في انا اخذت قرض 500 دينار تمام؟ 500 دينار هذول مترتب علي كانوا كفوائد وربا، كان مترتب 550 دينار اسدهم تمام؟
0: نعم.
3: انا رحت يعني مباشره باخذ خط القرض، رحت ثاني يوم ثالث يوم رجعتهم للجهه اللي اخذتهم منه يعني، وقال طلبوا مني عليهم 20 دينار لأنه رجعت المبلغ هو نفسه.
0: نعم.
3: إني أنا بدي ألغي القرض.
0: نعم.
3: فأنا دفعت 520 دينار ولغيت القرض لأنه ما بدي يعني.
0: نعم.
3: فهل هذول هيك أنا داخل في الربا؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: ألو.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك سيدنا الشيخ؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: ألو.
0: تفضل يا أخي الكريم.
4: سيدنا الشيخ، أنا سألت سؤال قبل شوي، بعرفش سمعتني ولا لا.
0: تفضل سؤالك.
4: بالنسبة للشقة اللي حكيت لك عنها، قلت لك الشقة إنه أنا اشتريت شقة من شركة إسكان وما تم تنازل فيها، وأنا قلت لك كتبت أن عقد بينه وبينه.
0: عفوا الآن تسمع الإجابة. أبشر.
4: شكرا.
0: حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: معك محمد العتوه.
0: حياك الله أخ محمد.
5: سيدي احنا الصلاة بتلاحظ فينا لما يسجد الإمام بيرفع رأسه قبله.
0: نعم.
5: لما بركع بتلاقيه يرفع قبله، يعني تلاقيه ما بس يتم الإمام يقول الله أكبر وسمع الله من حمده وانتو قبليه، شو حكمه زي هيك؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: بارك الله بيه.
0: حياكم الله. نأخذ الاتصال الأخير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أعطيك العافية.
0: الله يسلمك.
6: اللي أنا صارت معي شغلة امبارح، يعني كنت أنا وجزار فبدي أشتري أنا فنيتي من أول من قبل عقيقة عن ابن ابني.
0: نعم.
6: فقعدت اتفاصل انا وياه، فقال لي لا ما اختلفنا على السعر، فقلت له عاد خلاص باخذ نص، وبيني وبين نفسي قلت له اجل الحقيقه. لما جينا نذبح قلت له هذا بتحسب لي اياه كامل بسعر كذا.

0: أنا أبوه.
1: نعم
0: فاتفق مع الشعر، فخلال وأنا بحكي أنا وياه نسيت أن وإنها هاي عقيقة. فلما ذبح قبل هسه الذبيحة يعني لا تطلع روحها بالكامل صفى دمها، تذكرت فنويت إنها عقيقة عن ابن ابني. فهل هذا الشيء جائز تحسبي لي عقيقة ولا؟
1: يعني النية أثناء الذبح نويت أنها عقيقة أثناء الذبح؟
0: بعد ما ذبح بالسكين بس لسه يعني روح العقيقة ما طلعت، ما صفى دمها كامل، يعني لسه خلينا نقول فيها الروح.
2: أنت بس اشتريت هاي العقيقة، قلبك كان إنها عقيقة؟
1: لا بالبداية لا،
2: القلب.
0: لا في البداية كان في خلاف بيني وبينه على
2: لا
0: الشعر.
2: يعني بعد ما اشتريتها المرة الثانية ليش اشتريتها؟
1: على أساس يشتري النصف للبيت.
0: على أساس كان بيبيعني نصف للبيت. فخلال الحديث بيني وبينه
1: تم الاتفاق على السعر.
0: تم الاتفاق على السعر، في الحديث هذا الاتفاق على السعر، أنا نسيت إنه أنا عليها عقيقة.
2: انسى
0: فلما
2: انك
0: حط السكين وذبحها وصارت الذبيحة في الأرض لسه الروح فيها، يعني لسه ما طلعت روحها كاملة، اتذكر قلت هاي خليها عقيقة عن ابن ابني.
2: أما قبل الذبح كان يعني نيتك في القلب، انسى أنك حكيت أو لا، نيتك القلبية كانت ما كانت حقيقة.
0: قبل الذبح كانت نيتي الحقيقية إنه أنا بدي أشتري النص، النص بس
2: تمام،
0: مش الذبيحة كاملة.
2: إن شاء الله
1: بس تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا،
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يعني استشهد بآية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالآن هو يقول أخذ بهذه الأسباب، قام بالتوثيق وقام بالكتابة. هو يسأل شرعا هل يعني هو الآن طبق ما جاء في مضمون هذه الآية الكريمة؟
2: نعم سيدي، بالنسبة لآية فاكتبوه، هذه الكتابة هي على سبيل الندب بمعنى السنية والاستحباب، وهي لحفظ الحقوق. ويعني زمان يعني كانت العقود هي عقود شفهية، بعتك واشتريت وانتهت الأمور، بعطيك السلعة وبتأخذ الفلوس تبعتك. ثم تطورت الأمور، الناس صاروا يكتبوا هذه العقود توثيقا وتحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. الآن مع تطور الزمن أيضا صار عندنا إشي التوثيق الرسمي، بمعنى أنه أي شيء يشتريه الإنسان في القانون اليوم لا يعترف به إلا إذا كان مسجل ضمن السجلات الرسمية. فأنا مثلا إذا بشتري منك سيارة، الكتابة بيني وبينك بورقة هاي لا تفيد، لا تنفع ولا تضر، إنما بدي أنزل على دائرة السير وأتنازل لك فيها وتأخذ فيها رخصة باسمك، وهذا ضمان للحقوق. بمعنى أن هذا الإجراء الإداري اليوم في الدولة عندنا الموجود إنما جاء لحفظ حقوق الناس وعدم ضياعها وعدم دخول الفساد في الموضوع أو استغلال الآخرين. فالذي وقعت فيه أنك أنت كتبت بطريقة داخلية، يعني بسمي عقد داخلي بينك وبينه. فكل موضوع الكتابة هو حكمه كما ذكرنا هو الاستحباب، ولكن اليوم نحن نرشد الناس حتى لا تضيع حقوقهم، كما أنت اليوم يعني أنت الآن تقول إنه أنا مش قادر أتملك الشقة.
1: نعم. ولو مع أنه التزمت دفع الأقساط ووثقت وفي شهود.
2: نعم الله يجزيك خير، صاحب العقار هو لا ينكر حقك، بقول لك أنا يا عمي هاي الشقة إلك وانت دفعت ثمنها، ولكن الآن أنت ستدخل في إشكال قانوني. يعني الآن لو صار أي إشكال راح يقول لك هاي الشقة مش إلك، يعني ضمن القانون الآن في صورة القانون هذه الشقة ملك لصاحبها الأول اللي في اسمه. لذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى إلى الكتابة، الكتابة هنا حسب الزمن الموجود فيه، فزمننا اليوم يعني يستدعي علينا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد أن يكون التوثيق ضمن مكانه. فالعقد الشرعي ضمن المحاكم الشرعية، عقود السيارات ضمن دائرة السير، عقود مثلا البيوع من الأراضي والعقارات، هذا
1: الأراضي
2: اليوم في دائرة
1: نعم.
2: الأراضي لحفظ الحقوق. فهذه رسالة لكل إخواننا اليوم اللي بسمعونا، أن التوثيق وآية الدين وآية الكتابة هي من أطول بل هي أطول آية في القرآن الكريم، دلالة على أهميتها وما يترتب عليها من حفظ مصالح الناس.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي بسبب المرض يكتفي بتمرير الماء على قدميه.
2: نعم، هو يعني الواجب في غسل القدمين هو إسالة الماء على جميع القدمين، فإذا هذا الماء يسيل على جميع القدم فلا إشكال، يعني تحققت هنا الركنية سواء كنت

0: انت ب يعني كما ذكرت بالمرش او ب يعني اي
1: طشت أو نعم
0: اي وسيله من الوسائل، ما دام المي وصلت الى كامل المطلوب منك في عضو غسل القدمين فهنا حققت الركن ان شاء الله، واسال الله لك الشفاء ان شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم نسأل الله أن يعني يتقبل توبته، تعامل بالربا ومباشرة تاب واستغفر، وفي كان هناك الزيادة وقام بدفعها.
0: نعم، هي هذه الزيادة إذا كانت هي على القرض، بمعنى هم أخذوا فائدة، فهنا يعني صار تلبس بالقرض، ولكن أنت جزاك الله خير يعني أردت الخروج من أول لحظة من هذا الربا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يتقبل منا إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم الأخ المستفتي موضوع مسابقة الإمام.
0: الآن في شغلتين، أن تسبق الإمام بركن وأن تسبق الإمام إلى ركن. أن تسبق الإمام بركن هذا حرام، أما الصورة التي ذكرها فهي الثانية، وهي أن تسبق الإمام إلى ركن. وهي مرات بنشوف أن بعض الناس متعجلين، بمعنى يعني قبل ما الإمام يبلش في الله أكبر بده يسجد، بتلاقي وأنه حط
1: ساجد
0: جبهته على الأرض ساجد، وهكذا في
1: والركوع
0: باقي
1: كذلك.
0: الأركان. هذا يحمل على الكراهة. إذن مسابقة الإمام بهذه الطريقة هذا من المكروهات،
1: في نهي.
0: أما تسبق الإمام بركن فهذا مما يقع به الإنسان بالحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قبح على الإنسان الذي يسابق الإمام، بل ونعته بنعت من بعض الحيوانات أنه بهذا دلالة على بلادته وعلى يعني حسن إدارة عقله، لأنه في النهاية لن تنتهي الصلاة، يعني بظلك سابق الإمام من عند تكبيرة الإحرام حتى آخر الجلوس، في النهاية راح تسلم مع الإمام يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحالة، يعني المسابقة هي شيء يعني مكروه وغير مطلوب من المسلم، والأصل أن يلتزم يعني المصلي مع إمامه ولا يسابقه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير فضيلة الدكتور، هو الآن خرج من بيته متجه إلى الملحمة أو إلى الجزار بنيته أن يقوم بشراء عقيق. الآن في مفاصلة بينه وبين اللحام على السعر، لم يتم الاتفاق، فالآن غير النية، قال أقوم بشراء نصف هذه الذبيحة. أثناء الذبح يعني تم التطرق إلى موضوع السعر مرة ثانية وتم الاتفاق على السعر، فالآن نوى عقيقة لكن أثناء الذبح.
0: نعم، الأصل في نية العقيقة هي نية القلب لللسان، ويعني يستحب التلفظ بها لسانا، فإذا تحققت نية عند ذبح هذه الذبيحة فهنا تحققت نيتك بالعقيقة، أما بعد موت هذه الذبيحة فالنية الآن لا تلحق بها، وبالتالي يعني احنا بنوجهك انه ممكن تقول لهذا اللحام يعني بيعها لحم وتأخذ واحد ثاني وتنوي فيها العقيق، فإن تحققت النية القلبية قبل الذبح أو عند الذبح فهنا تجزئ إن شاء الله عقيقة، أما إذا كانت بعد وفاة هذه الذبيحة يعني بعد أن ماتت وطلعت الروح كاملة فيها فهنا لا تجزئ عن العقيقة لعدم تحقق النية.
1: طيب دكتور، هي الصورة حقيقية التي يعني تفضل بها الأخ السائل، وفي سؤالي يعني ربما كان يعني أثناء الذبح أشار يعني ربما الصورة أنه أثناء الذبح دكتور.
0: نعم، احنا بنقول
1: حسب ما هو أشار.
0: تمام.
1: نعم،
0: الآن إذا هذه الذبيحة بعد
1: يعني لم تتصفى من الدم،
0: احنا ما بنحكي عن الدم الآن، هذا قضية الدم وأنها بتتحرك هذه دلالة على الموت، بنسميها
1: نعم.
0: مؤشر
1: نعم.
0: موت في هذا
1: نعم.
0: الحال، أما هي يعني بمجرد أنه حز رقبتها ففي هذه الحال بتكون هي يعني ذبحت بغير نية، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إخوتي الكرام فيما تبقى من وقت إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله حيك. دكتور نسأل سمحت مفتي سؤال إذا سمحت.
1: تفضل سؤالك.
2: دكتور، في حق الزواج أنه تمت الموافقة وبعد يومين في جرايد فاتحة، وبدهم يخلوا فترة مجال أسبوعين ثلاث تعارف ما قبل العقد، هل هذا جائز؟
1: نعم.
2: انه فترة التعارف اذا اتفقوا بعقدوا، ما اتفقوا ما بعقدوا، بس دم يقولوا الفاتحة بعد يومين.
1: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله.
2: شكرا شكرا،
1: حياكم الله.

0: نعم تركت العمل بسبب المشاكل والقيل والقال و...
1: طب تركت العمل وانت الان بعمل اخر ولا بلا عمل؟
0: لا والله بلا عمل، ما في نهائيا بلا عمل حاليا.
1: نعم وانت ندمان الان؟
0: انا ندمان، بس هو يعني انا نفسيا ما تحملت يعني.
1: طيب السؤال الثاني.
0: والسؤال الثاني في اذا بداية الواحد شخص يعني غض النظر عن هذا او يعني بداية الناس وما طلعوه، هل انا بمنعهم من دخول الجنة يوم القيامة ما رجعوا للمبلغ هذا وقالوا انه خلاص ما لك عنا شيء؟ الله يعطيك العافية، ما لك شيء عنا، وانا مش مسامحهم يعني، كيف يعني ادعو عليهم ولا احتسبوا لله؟ لانه صعب اني احصل عليه نهائيا والله المبلغ هذا. حاولت يعني حاولت اني احصل عليه، اني بمنعهم من دخول الجنة يعني باخذ من حسناتهم او كذا.
1: تسمع الاجابة ان شاء الله.
0: حاسب عليهم في الدنيا قبل الاخرة، بس هاي سؤالين. شكرا يا سيدي،
1: حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بدي استفسر بالله لو سمحت، مشان في الإمام لو ركع ولسه ما كمل الآية، أثناء قراءة الآية بركع.
1: يركع أثناء القراءة؟
2: بصير مثلا إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، بنزل مع الأبتر.
1: يهم بالركوع أثناء؟
2: نعم.
1: طيب
2: نعم
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاكم الله،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية أخي العزيز.
1: الله يسلمك.
3: بدي أسأل الله، أنا طبيعة شغلي وقوف وبشتغل على أماكن يعني لازم أضل داعس على رجلي زي داعسة السيارة، خلينا نقول البريك أو إشي.
1: نعم.
3: فالرجل الشمال بتظل فيها ألم ولازم ألبس عليها خف أو جوارب، بس الرجل الشمال.
1: نعم.
3: فمرات بكون لابسها على وضوء، فلما بدي أجدد وضوء لازم أمسح عليها وأغسل الرجل الثاني ولا أغسلها الاثنين؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، شكرا لك،
1: حياكم الله. نأخذ الاتصال الأخير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك
4: أخي الكريم. في السؤال اللي الأخ اللي كان بيتبع حقيقة، يعني هي النية بالقلب ولا بالعمل؟ يعني هو أصلاً كان جاي ياخد ذبيحة كاملة لأنه بده يعف، لما ما قدرش على سعر الذبيحة كاملة بطل يعف،
1: غير النية. نعم
4: غير النية، لكن الآن لما رجع هل يعني هل هي النية تلفظ ولا لأنه هو فاصل عشان بده ضحية حقيقة أو ضحية كاملة فصارت هيك النية بالقلب؟ لأنه هو نية المشترك كامل للعقيقة، ما في مش لاحظ
1: هي النية عقيقة، بس بعدين تغيرت تحولت إلى أنه خلص بدي أشتري نص ذبيحة للبيت.
4: أخي الكريم
1: الآن بعد الذبح، بعد الذبح في حكي وغير نيته.
4: أخي الكريم نعم. أنت بتحكي هذا لما كان بده نص، هو في الأصل الموضوع اللي هي العقيقة، هسا هو قاعد يفاصل ليش؟ ليش كان يفاصل على ذبيحة كاملة؟ عشان العقيقة.
1: نعم.
4: مش عشان اللحم. هو بفكر انه نية بالتلفظ، فاذا كانت هي نية بالتلفظ معناته كان بيتلفظ، اذا ما كانت نية بالتلفظ بالعمل وهو اصلا نيته يشتري ذبيحة كاملة عشان العقيقة.
5: حبيبنا احنا سألنا المستفتي نفسه، اذا كان في النية الاخرى تحققت نية العقيقة، انا ما بحكيش عن التلفظ ولا مجرد الذبح.
4: طيب انا اجيب لك اياها،
5: انت اصبر علي شوي، خذني بحلمك شوي.
4: طيب ماشي.
5: فاحنا يعني المستفتي احنا سألناه وجاوبنا بناء على اللي قال، وقال انا ما نوتش العقيقة، بمعنى ان نيته انقطعت عن العقيقة نهائيا.
1: نعم.
5: واراد نية الذبح، يعني هو بده يشتري لحم في النهاية، بعد ما ذبح قال لك انا ليش ما نويت عقيقة؟ لو نوى قبل الذبح انها عقيقة بالقلب،
1: النية بالقلب، نعم،
5: النية تتحقق انها عقيقة. اذا هو لم ينوها عقيقة انما نوى ان يشتري لحما، وسألناه قال لا أنا بطلت عن كل العقيقة كلها راحت يعني من بالي وأردت شراء لحم للدار، فهنا انقطعت النية، فالجواب بيكون على نية هذا السائل، والله تعالى أعلم.
1: حياكم الله أخي الكريم. فضيلتك الأخ المستفتي، الآن قراءة الفاتحة ويعني قبل تثبيت وتوثيق عقد الزواج، يسأل عن مثلا

0: ما هي الأمور اللي يجب توافرها شرعا خلال مثلا فترة أسبوع أو أسبوعين، فترة التعارف قبل تثبيت عقد الزواج؟
1: سيدي، احنا عندنا 3 شغلات في موضوع الزواج. في عندنا اشي اسمه خطبة، واشي اسمه عقد زواج، واشي اسمه الزفاف. هاي 3 شغلات، كل واحدة لها حكم خاص وترتيبات وآثار. فاللي سأل عنه السائل هو الذي نسميه في
0: خطبة.
1: الفقه الخطبة. احنا في الأردن يعني غالبنا لا يوجد عندنا هذه المرحلة. احنا مجرد يعني بروح بشوفها وأهله بشوفوه، بعجبهم ثاني يوم بنزل بسوي فحص التلاسيميا وعطول على المحكمة بيعقدوا. بمعنى لا يوجد فترة خطبة، إنما هي يمكن مرة بشوفها وبيظلهم نازلين على المحكمة.
0: نعم.
1: إذا هذا بنسميه عقد. العقد يترتب عليه آثار أن هذه كالزوجة، ولكن احنا دائما نقول أن العرف هنا محترم. يعني لا يجوز الانتقال بالأحكام الفقهية وهو عاقد إلى موضوع الزفاف، هذا إشي ثاني. يعني لابد أنه ننتبه أنه الخطبة هي وعد بالزواج، وعد بالزواج. والآن يعني كثير من العائلات صرنا نسمع، ومنها ما سأل عنه المستفتي، أنه صاروا الناس يخافوا أنه يعقد عليها ثاني يوم ثالث يوم على هذه البنت، ويعني لا يتوافقون، ثم ثالث يوم يصير بينهم انفصال وتسجل في وثيقة عقد الزواج مطلقة قبل الدخول. فصار عندنا فوبيا وخوف يعني من هذا الباب. طب شو الحل؟ أن نرجع إلى موضوع الخطبة اللي هي الوعد اللي احنا بنسميها التعارف. الخطبة مشروعة في الإسلام، ولكن في هذه
0: ضوابط
1: المرحلة،
0: الشرعية. طيب
1: نعم
0: دكتور،
1: سيدي، في هذه المرحلة كل واحد منهم في يعني بالعام بنقول هو غريب عن الآخر. في
0: أجنبي،
1: الفقه بنسميه أجنبي، غريب عنها، بمعنى لا يجوز أن يرى منها شيء إلا الوجه والكفين، وأن لا يجلسها إلا بحضور محرم من المحارم، وأن لا يكون الكلام إلا ضمن الأدب العام، لأنها هي ليس معقود عليها وليست زوجة. وبالتالي يعني نبقى في ضابط أن هذه البنت وهذا الشاب هو أجنبي غريب عنها، وبالتالي كل هذه الأحكام المترتبة أنها ليست زوجة وهذا ليس زوج، نتعارف في داخل الأسرة، هذا الإسلام لا يمنعه، بجلس معها مرة مرتين ثلاث
0: بوجود المحارم. نعم،
1: في حضور الأهل، بتفقوا يتعارفوا على بعض، بشوف أخلاقه بتشوف أخلاقه إلى آخره، هذا لا إشكال فيه ضمن الفقه الإسلامي. إذا الأمور إن شاء الله كانت سائرة على خير يعقدون العقد، أيضا صارت زوجة، ولكن يبقى ضابط العرف هنا مترتبا حتى حصول الزواج.
0: شكرا على هذا التفصيل والتوضيح. دكتور، بيئة يعني يكثر فيها ربما الغيبة والنميمة، بيئة عمل، طبعا نتحدث عن بيئة عمل، فهذا الموظف بسبب هذه البيئة أو هذه الظروف قام بتقديم استقالته وترك العمل وهو الآن بدون عمل،
1: يعني
0: هل يأثم في ذلك؟
1: البيئات الإنسانية كلها يعني لا تخلو من ناس صلحة وفي ناس عندهم خلل،
0: نعم،
1: في عندهم معصية الغيبة والنميمة، سواء كان في مجالسنا العامة، كان في الشغل إلى آخره. فهو يعني حمل حاله شيء، أنا مش يعني حمل حاله شيء هو غير مطلوب منه. أنا في مجلس غيبة، السلام عليكم، حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا صح لي وكان عندي قدرة النهي عن هذا المنكر ضمن حدود الأدب العام في النهي عن المنكر بنهى عنه، مش قادر بروح بقعد بمكتب ثاني إلى آخره. فيعني ما فعله هذا الإنسان هو يعني حمل شيء يعني فوق طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه.
0: بإمكانه اعتزال.
1: نعم، كما ذكرنا، إما أن ينهي عن المنكر، مش قادر بروح
0: خليك بحالك
1: بجلس
0: لوحدك،
1: مكتب ثاني إلى آخره. يعني كان بمقدوره أن يعني يفعل شيء غير ما فعله من الاستقالة، والآن هو يعني كما ذكر هو بغير عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر له يعني ويتحصل على عمل قريب إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. في عجالة دكتور حتى نجيب جميع الأسئلة، مطل الغني ظلم، عدم سداد الدين.
1: نعم، هذا من الظلم، وهو يعني بس يقول حسبي الله ونعم الوكيل، بمعنى أنه يريد حقه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الحقوق كما يعني يعلم جميع المستمعين أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، يعني والحقوق اللي هي حق ربنا سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة. فإذا كانوا مستطيعين لسداد هذا الدين وامتنعوا عنه فيكفيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، مطل الغني ظلم، والظلم من أكبر الذنوب.

0: والكبائر.
1: ويأخذ حقه يوم القيامة
0: نعم
1: إذا لم
0: إذا ما أخذ في الدنيا.
1: جزاكم الخير. يركع أثناء القراءة دكتور،
0: يعني هو
1: يعني في نهاية الآية يهم بالركوع
0: نعم هو
1: دكتور.
0: سيدي كما هو معلوم أن القراءة بعد الفاتحة هي من سنن الهيئات، يعني وما يفعله الإمام لا يبطل صلاة، ولكن لما يعني ينهي هذه الآية بهدوء وبعد ذلك يركع، يعني فما يفعله هذا لا يبطل صلاته ولا يشكل أي إشكال في صحة صلاته.
1: يلبس الحذاء على على على طهارة دكتور، وبسبب العمل الآن يمسح على الجهة واحدة أم على الثنتين إذا أراد أن تقضي الوضوء وأراد
0: نعم
1: المسح؟
0: إذا كان لابس جوربين، وهذول الجوربين ثقيلين ثخينين بالشروط الفقهية، فيمسح عليهما. أما إذا كان لابس فقط جورب واحد كما ذكر فهذا لا يمسح عليه، لقول النبي عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما على طهارة.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله.
1: أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يزم؟ بينة.
5: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو أجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير.

0: كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: الحصاد الحصاد الحصاد.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06 55 600 66.

0: تين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامج

0: رحلتنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر صفحات الفيسبوك واليوتيوب، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج من دور القرآن الكريم، والذي يجمعنا مع نخبة من أهل الله وخاصته من الطلبة الدارسين في دار القرآن الكريم في مسجد النور بمدينة الرمثة، والتابعة لمديرية أوقاف لواء الرمثة، حيث يسرنا في البداية أن نرحب بفضيلة المشرف على هذه الدار فضيلة الشيخ يوسف الصيداوي. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، وحياكم الله.
7: حياكم الله وبارك الله فيكم.
6: كما يسرنا أن نرحب بصحب الشيخ الكرام الطلبة هيثم سعيد الصيداوي، ياسر أشرف أبو الليل، هاشم محمد بشابشة، وأحمد نواف أبو عراق. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. فضيلة الشيخ يوسف، يعني في البداية اعتدنا في هذا البرنامج أن نبدأه وأن نستهله بقراءة جماعية مما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى، تطبيقا للمبادرة الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك المعظم لختم المصحف الشريف في جميع مساجد المملكة ودور القرآن الكريم. تفضل، بارك الله فيكم.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت هذه مستمعي ومتابعي الكرام قراءة جماعية لما تيسر من سورة الإسراء، قام بها مشرف وطلبة دار القرآن الكريم في مسجد النور في مدينة الرمثة والتابعة لمديرية أوقاف لواء الرمثة، انسجاما مع المبادرة الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك المعظم لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. مرحبا بكم فضيلة الشيخ يوسف مرة أخرى وحياكم الله، ونبارك لكم فوزكم بجائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم للتميز فئة الموظف المساند. حدثنا عن فوزكم بهذه الجائزة فضيلة الشيخ، وعن الدور الذي تطلع به دار القرآن الكريم في مسجد النور في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى ضمن المجتمع المحلي في مدينة الرمثة. تفضل، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم دكتور علي، ونشكر لكم هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة
0: إن شاء الله.
1: حقيقة جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز هي من أكبر وأعظم المسابقات أو الجوائز التي تقام في وطننا الحبيب، لا سيما أنها تحمل اسم صاحب الجلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه، وهذا الإنجاز لم يأتي من فراغ.
0: نعم،
1: ولذلك نحن في وزارة الأوقاف نعتز ونفخر ونفتخر بأننا ننتمي إلى هذه الوزارة الطيبة المباركة، خاصة وأن قائدها معالي الدكتور محمد الخلايلي حفظه الله، الذي لا يألو جهدا في دعم المراكز القرآنية والمساجد والقائمين عليها كذلك.
0: نعم.
1: وهذا قد أتى أكله، حيث أن وزارتنا المباركة حصلت على جائزتين

0: هذا العام.
1: هذا العام
0: نعم
1: حصلت على جائزتين، وهذا إنجاز غير مسبوق. فلم يعني أعلم أن هناك وزارة فازت بجائزتين من خلال موظفيها غير وزارة الأوقاف، وهذا لم يأتي من فراغ إلا بدعم معالي الوزير وكذلك القائمين في الوزارة من مدراء وأمناء عاميين وغير ذلك. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الفضل الكبير. نحن في مركز النور، طبعا مركز النور هو مركز قرآني تأسس عام 2010. قبل ذلك الوقت لم تكن تقام في هذا المركز أي فعالية قرآنية أو أي نشاط آخر في المسجد عامة. بعدما أكرمنا الله سبحانه وتعالى وحصلنا على المستويات الثلاثة في أحكام التلاوة والتجويد، ثم حصلنا على الإجازة ثم الإشراف وبدأنا العمل في هذا المركز، هناك أصبح لدينا ما يقارب 70 طالبا ينتمون لهذه الدار. وهذه الدار لا تقتصر فقط على حفظ القرآن الكريم، بل هناك أنشطة وهناك فعاليات وهناك برامج، وهذا كله بدعم من وزارة الأوقاف. فنحن الآن في مركز النور لدينا بعض الطلاب مثلا كهؤلاء اللي ما شاء الله الحفظة، منهم من أبدع في مجال الرياضة، فعندنا برامج رياضية وهناك أنشطة بين الحين والآخر ندربهم على يعني البرامج الترفيهية كلعبة كرة القدم مثلا، وحصلنا على بطولة الدوري في المسابقة أو في البطولة التي أقامتها مديرية الأوقاف الرمثة الخاصة بمراكز الصيفية. طلابنا هؤلاء الآن ما شاء الله محترفين في لعبة كرة القدم، ليس فقط في حفظ القرآن ولكن كذلك في المجال الرياضي. كذلك لدينا في المركز أنشطة أخرى كمثلا التدريب على فن الخطابة والإمامة، نغذي في كل عام بفضل الله سبحانه وتعالى مديرية أوقاف الرمثة بما يقارب من 20 إلى 25 خطيبا خاصة في موسم الحج. أنت تعلم يعني أن في موسم الحج هناك يخرجون أئمة يعني مرافقين للحجاج، فتجد أن هناك بعض النقص في بعض المساجد، فنحن في مديرية أوقاف الرمثة نغذي هؤلاء الطلبة بهؤلاء الطلاب. وهذا كذلك لم يأتي من فراغ، أنا بفضل الله عز وجل أخذت أو حصلت على دورة تدريبية على فن الخطابة من معهد الملك عبد الله الثاني، وبناء على هذه الدورة أدرب طلابي على فن الخطابة، وما شاء الله يعني أصبحوا الآن خطباء وأصبحوا دعاء وأصبحوا مدرسين. كذلك من نشاطاتنا كذلك أننا ندربهم على استخدام الإسعافات الأولية بالتنسيق مع مديرية كذلك أوقاف الرمثة. كذلك من الدورات التي نأخذها في مركز النور بالتعاون مع مديرية الأوقاف الرمثة تدريب الطلاب على استخدام الطفايات بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني. لدينا برامج مع مديرية الدفاع المدني، يأتون إلى مركزنا وإلى مسجدنا ويدربون طلابنا على هذه الأمور، ولدينا أنشطة كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لك هذا لم يأتي من فراغ، إنما هو بدعم من معالي وزير الأوقاف بأنه فتح لنا المجال وفتح لنا الأمور حتى نبدع ونتميز في جميع المجالات.
0: نعم، كم حافظ استطاع المركز يعني إلى الآن أن يخرج؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى من أول ما أسسنا المركز لدينا ما يقارب 100 حافظ، وإحنا نتكلم عن 100 حافظ يعني حفظ القرآن الكريم بالضوابط والأسس والقواعد، حيث أننا نجمع بين الحفظ وأحكام التلاوة والتجويد. لا يقتصر الأمر فقط إلى أننا نحفظ وخلاص يعني ينتهي الأمر، لا، لدينا برامج متناسقة. التجويد كما ذكره أهل العلم نوعان، تجويد علمي وتجويد عملي، ونحن نجمع بين الحسنيين. التجويد العلمي هو معرفة القواعد والضوابط والأحكام التي وضعها علماء التجويد، وهذا نطبقه على القرآن من خلال التجويد العملي وهي القراءة. أما إذا تحدثنا عن المستويات التي يعني حصل عليها طلابنا أو مركزنا،
0: تقصد هنا المستوى الأول والثاني؟
1: المستوى الأول والثاني والثالث والإجازة،
0: والإجازة من وزارة الأوقاف.
1: من وزارة الأوقاف. هذه يعني هو عبارة، المستويات الثلاثة عبارة عن كتاب منهاج الدارسين إصدار وزارة الأوقاف، وكذلك كتاب بعد المستويات الثلاثة هناك كتاب الإجازة. يتقدم الطالب عندما يحصل على المستويات الثلاثة، يتقدم من

0: أجل الحصول على الإجازة ومن ثم الإشراف ويفتح دار للقرآن الكريم. نحن الآن ما يقارب 400 طالب الذين حصلوا على المستويات الثلاثة، سواء الأول أو الثاني أو الثالث أو الإجازة، من خلال دار مركز النور لتحفيظ القرآن الكريم منذ أن تم يعني تأسيسها من عام 2010 إلى هذه اللحظة، ما يقارب 400 طالب، بعدما لم يكن هناك أي طالب واحد قد حصل على مستوى ولو المستوى الأول. ولدينا كذلك مشرفين. الآن مركز النور ولد هناك دور قرآن كريم. بالأمس القريب يعني تقدم طالبان من طلاب مركز النور للإشراف، والحمد لله نجحوا بالاختبار الوزاري، وقبلهم كذلك قبل شهرين تقدم أحد طلابنا ونجح، والآن فتح دار قرآن كريم تم افتتاحها قبل 3 أيام من خلال هذا الطالب الذي تأسس ودرس في مركز النور.
1: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ يوسف الصيداوي، ونبارك لكم مرة أخرى فوزكم بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز فئة الموظف المساند.
0: الحمد.
1: الطالب هيثم سعيد الصيداوي، مرحبا بكم.
2: أهلا.
1: أنت تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا، يعني ما شاء الله تبارك الله. هل حصلت على المستويات؟
2: طبعا.
1: الأول نعم. والثاني والثالث. وحصلت كذلك على الإجازة من وزارة الأوقاف. نعم. كم تبلغ من العمر يا 19. شيخ؟
2: 19.
1: ما شاء الله. طيب يا شيخ هيثم، أسمعنا يعني ما يتيسر لك من كتاب الله عز وجل.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وبارك الله فيكم هيثم سعيد الصيداوي على هذه القراءة الماتعة والمباركة ما تيسر طبعا من سورة مريم. شيخ يوسف، ما رأيك في هذه التلاوة؟ الله يكرمك.
1: ما شاء الله. أول شيء الشيخ هيثم من الطلاب، خلينا نقول من الرعين الثاني في مركز النور،
0: ما شاء الله،
1: الرعين الثاني، حفظ القرآن الكريم وهو صغير وحصل على المستويات الثلاثة ونجح كذلك في مستوى الإجازة التحريري وبقي عليه الآن الشفوي، وحصل على العديد والعديد من المسابقة الهاشمية بجميع أفرعها آخرها 25 جزء، المركز الثاني على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. قرأ قراءة طيبة ومباركة، طبعا هو قرأ بقصر منفصل، هذه الطريق ليست من الطريق الشاطبية، حيث أننا نعلم أن يعني رواية حفص أكثر من طريق، فهو قرأ بقصر منفصل وما شاء الله قراءة طيبة ومباركة، جمع بين حسن الأداء وحسن التلاوة.
0: ما شاء الله تبارك الله. الطالب ياسر أشرف أبو الليل، مرحبا بكم يا ياسر. كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: القرآن الكريم كامل.
0: تحفظ القرآن الكريم كاملا. نعم. كم تبلغ من العمر الآن؟
2: 19 سنة.
0: 19 عاما. هل حصلت على المستوى الأول والثاني والثالث
2: الحمد لله. نعم.
0: الإجازة؟
2: نعم.

0: الحمد لله.
1: مبارك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك حياك.
1: حبذا لو أسمعتنا شيئا من كتاب الله يا ياسر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض

0: أبا.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن على ذلك من الشاهدين. كل الشكر والتقدير لكم يا ياسر أشرف أبو الليل على هذه التلاوة المباركة من سورة صاد، وجزاك الله خيرا يا ياسر عليها. شيخ يوسف، ما رأيك في تلاوة يعني ابننا ياسر؟
2: ما شاء الله، كذلك ياسر من الطلاب الذين حفظوا القرآن الكريم كاملا وهو صغير، وسبق وأن فاز في إحدى فروع المسابقة الهاشمية المحلية، وقرأ قراءة طيبة، وجميع إخوانه حقيقة يحفظون القرآن الكريم، وبعضهم الآن لا زال صغيرا على درب إخوانه.
1: بارك الله في والديهم.
2: فبيت قرآني كما هو حال هيثم أخته التي نجحت في حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة دبي، الشيخة فاطمة كذلك بيت قرآني. نعم. والحمد لله رب العالمين، هكذا هو مركز النور، يخرج الأجيال ويخرج الطلاب ويخرج الحفاظ. طبعا الشيخ ياسر حصل على المستويات الثلاثة والإجازة كذلك، وإن شاء الله تعالى العام القادم يتقدم هو هيثم للحصول على الإشراف بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى. طبعا أفهم من ذلك بأن المركز القرآني في مسجد النور التابع لمديرية أوقاف الرمثة لا يقتصر في تدريسه لكتاب الله تبارك وتعالى على الذكور فقط.
2: لا، احنا فقط على الذكور فقط.
1: والإناث؟
2: الإناث شقيقتي.
1: نعم.
2: ما شاء الله مجاهدة.
1: لكن في نفس المسجد؟
2: لا ما في. نعم. لسه الدكتور حاتم سمير جزاه الله خير هو طرح هذا الأمر وبين وقال أننا بإذن الله نفتح دار القرآن الكريم
1: مدير للإناث. التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف.
2: مدير التعليم الشرعي مشكور جزاه الله خير، جهود جبارة حقيقة يقوم فيها هذا يعني الإنسان الرائع والراقي والقريب جدا والمحب لكتاب الله سبحانه وتعالى، فجهوده طيبة ومباركة. نعم. فالخطبة القادمة إن شاء الله تعالى نحاول أن نفتح دار القرآن الكريم خاصة بالإناث في مركز النور بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى. شيخ هاشم محمد بشابشة، مرحبا بكم.
3: حياك الله.
1: كم تبلغ من العمر؟
3: 16 عام.
1: 16 عاما، وكم تحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى؟ 16 جزءا. إن شاء الله تعالى يعني قبل أن تصل سن 20 تكون حافظ كتاب الله.

0: تبارك وتعالى
1: شاء
0: إن شاء الله. وأنت يعني من أهلها يا شيخ هاشم. شيخ هاشم أسمعنا ما يتيسر لك من كتاب الله عز وجل، الله يكرمك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

0: فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وبارك الله فيكم شيخ هاشم محمد بشابشة على هذه التلاوة الماتعة لما تيسر لك من سورة الأنعام، جزاك الله خيرا وجزى الله خيرا والديك على حسن هذه التربية، بارك الله فيكم شيخ هاشم. فضيلة الشيخ يوسف الصيداوي المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد النور التابع لمديرية أوقاف لواء الرمثة، ما رأيكم في تلاوة يعني ابننا هاشم؟
2: ما شاء الله هاشم قراءة طيبة ومنضبطة بالأحكام كالتفخيم والترقيق والوقف والابتداء، ما شاء الله. وهاشم من الطلاب الذين تم اكتشافهم من خلال المراكز الصيفية،
1: نعم،
2: وهذه تحسب كذلك لوزارة الأوقاف،
1: نعم،
2: أنهم ما شاء الله يعني في العطلة الصيفية يعني يفتحون مئات بل آلاف المراكز الصيفية، ونحن بدورنا في مركز النور لا نلحق الطلاب بالمركز الدائم إلا من خلال المراكز الصيفية. فهاشم أول ما سجل في المركز الصيفي أنا رأيت أن يعني هناك بذرة طيبة، هناك يعني شيء يعني سيحقق لهذا الطفل.
1: الله يجزيك خير.
2: في فكان صغيرا، فمجرد ما انتهينا من المركز الصيفي على طول بدأت أخذ الطلاب المتميزين وألحقهم بالدار الدائمة، وما شاء الله يعني حفظ 16 جزءا في وقت قياسي، ومن الطلاب الذين كذلك حصلوا على المستويات الثلاثة.
1: ما شاء الله.
2: المستوى الثالث يعني حصل عليه حديثا، وإن شاء الله الخطة القادمة على الإجازة بإذن الله تعالى.
1: ما شاء الله، مبارك لك يا شيخ هاشم. شيخ أحمد نواف أبو عراق، كيف حالك يا شيخ؟
3: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر الآن؟
3: 14 عام.
1: 14 عاما، وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: 20 جزءا.
1: ما شاء الله، تحفظ من كتاب الله عز وجل 20 جزءا. أسمعنا ما تيسر لك من كتاب الله سبحانه وتعالى.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا ابننا أحمد نواف أبو عراق على هذه التلاوة المباركة والماتعة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبارك الله في والديك على هذه التربية الحسنة. فضيلة الشيخ يوسف، قولك في هذه التلاوة المباركة؟
1: قراءة طيبة ومنضبطة بالأحكام بالتفخيم والترقيق والوقف والابتداء وإلى غير ذلك، وهذا عملنا وهذا منهجنا.
0: شيخ أحمد، أنا سمعت بأنك أيضا يعني من المنشدين، طيب هات أسمعنا أنشودة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخ أحمد على هذه الأنشودة المباركة. فضيلة الشيخ يوسف الصيداوي المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد النور التابع لمديرية أوقاف لواء الرمثة، جرت العادة بأن نختم هذا اللقاء من برنامج

0: آمين آمين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن على ذلك من الشاهدين. كل الشكر والتقدير لكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومتابعي عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر الفيسبوك واليوتيوب. كل الشكر والتقدير لكم ولفضيلة المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد النور التابعة لمديرية أوقاف الرمثة، فضيلة الشيخ يوسف الصيداوي وصحبه الكرام من طلبته الدارسين في هذه الدار: الطالب هيثم سعيد الصيداوي، الطالب ياسر أشرف أبو الليل، والطالب هاشم محمد بشابشة، والطالب أحمد نواف أبو عراق. كل الشكر والتقدير لكم، بارك الله فيكم. أوصيكم أيها الإخوة والأخوات بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نستودعكم الله، لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكله؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يا زلمة؟ مبينة.
5: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، أجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيهي جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض

0: على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794531740.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739453359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي، المقابلين، شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
11: فعلا أطيب منسف باكله.
10: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة

0: الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سر البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا ملقى لمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعاقلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الذي

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتمُ.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ناقشنا فيما سبق إدراك الفريضة، أريد أن أراجع فيه الصورة سريعا بدون رجوع لألفاظ المتن. تكلمنا فيه عن مسألة كثير ما تقع منا دائما ولا نعرف ماذا نفعل بها، فيما لو دخلت مسجد وما شابه ذلك كنت أصلي نافلة فأقيمت الفريضة، فقلنا في هذه الصورة أكمل النافلة، أكملها، لأن في كلام في الخارج يقال عكس هذا، لا أكمل نافلة أحصل ركعتي، يعني نفل فيها أجر وثواب عظيم. والصورة الثانية فيما لو شرعت في الفريضة، فقلنا قبل سجود الركعة الأولى سواء كنت في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فإنني أقطع الصلاة وألتحق، وفي الصلاة الثنائية والثلاثية ولو سجدت فإنني أقطع وألتحق، أما الرباعية طالما أنني سجدت فإنني آتي بركعة ثانية

0: فتصبح عندي ركعتان نافلة ثم أقطع. فحصلنا فريضة أتيت، يعني الصلاة تتم بركعة وبالسجود حصلت الركعة فلا أقطع في الرباعية لإمكان أن أتم ما يكون لي فيه نافلة وهو صلاة ركعتين فآتي بركعتين. أما في الثنائي والثلاث إن أتممت سيصبح أنا مصلي لأكثر الفريضة فأكون صليت الفريضة فرادة وفات علي أجر وثواب الفريضة جماعة. فلذلك أقطع إذا سجدت في الأولى في الثلاثي والثنائي أقطع، بينما في الرباعي لا أقطع، آتي بركعة إيش ثانية ثم أقطع. فإن صليت ثلاث ركعات، وهذا يفهم منه إذا في الثلاثي صليت ركعتين وفي الثنائي أصبحت في الركعة الثانية، في كل هذه الصور إذا أتيت بأكثر الصلاة لا أقطع، أكمل النافلة، أكمل الفريضة منفردا إذا أتيت بإيش بأكثرها. أقطع متى؟ إن لم آتي بأكثرها. وفي هذه الصورة قلنا بعدها يلتحق مع الجماعة متنفلا إلا في الصلوات التي يكره فيها ذلك تكلمنا. هذه الصورة وانتهينا، ذكرنا فيها أربع حالات وأعدتها زيادة في التأكيد لأنها تقع كثيرا ويكثر السؤال عنها ويتشوش الناس في معرفة حكمها. الصورة الثانية وهي فيما لو كنت في مسجد وهذا المسجد الذي أنا فيه أذن فيه حرمة للمسجد ولمكانته وحتى لا أكون متهم لا أخرج ما لم أصلي الفريضة، فإن صليت الفريضة وأردت الخروج فأقيمت الصلاة قبل أن أخرج. فإن كنت في صلاة الظهر والعشاء ألتحق مع الإمام، أما في صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة المغرب فإنني لا أصلي مع الإمام نافلة لكراهة الصلاة بعد الفجر والعصر ولكراهة مفارقة الإمام في الثالثة للإتيان إيش برابعة فتكون نافلة. تفضل شيخ أحمد.
1: بسم الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: ويترك سنة الفجر ويقتدي من لم يدركه بجمع إن أداها، ومن أدرك ركعة منه صلاها ولا يقضيها إلا تبعا لفرضه، ويترك سنة الظهر في الحالين وأتم ثم قضاها قبل شفعه وغيرهما لا يقضي أصلا، ومدرك ركعة من ظهر غير مصل جماعة بل هو مدرك فضلها، وآتي مسجد صلي فيه يتطوع قبل الفرض إلا عند ضيق الوقت.
0: إذن في باب إدراك الفريضة لنعرف ماذا يذكر أئمتنا فيه، أول شيء يذكرون صلاة الفريضة فيما لو أقيمت فرض أقيمت جماعة وأنت تصلي في هذه الفريضة فماذا عليك، ويذكرون حالات كما ذكرناها. ثم الشيء الآخر، الصورة الثانية التي يذكرونها من الصلاة وهي أنك كنت في مسجد وأذن فيه أو أقيم فيه على ما ناقشنا. الثالثة التي بين أيدينا التي يذكرونها وهي فيما يتعلق بالسنة وقضاء السنة. أول شيء نريد أن نقرره أخوتي وأخواتي أن صلاة السنة لا تقضى، لأن القضاء لدين ثبت في الذمة، والسنة هي لا تثبت دين في الذمة حتى تقضى. طب أنا فاتتني السنة مثلا سنة الفجر فاتتني وأردت في وقت الضحى أن أصلي لوجه الله ركعتين، ليس بممنوع. ركعة صلاة نفل لعل الله

يعوضني عن الأجر والثواب في صلاة إيش؟ السنة. لكن هل تقضى صلاة السنة؟ في نفسها تقضى. القضاء يكون لما لزم وكان دينا ثابتا في الذمة، وبالتالي لا يتعلق بغيرها قضاء. وما ورد من بعض الروايات أن النبي عندما سئل عن الصلاة بعد المغرب أو كذا فقال فاتتني سنة كذا، فنؤولها على ما قلنا بأنها أراد أن يدرك شيئا من الأجر والثواب في تلك الصلاة. سنة الفجر في حديث ليلة التعريس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن مع الصحابة، كانوا في جيش وجعلوا حراسة لبعضهم فيوقظوهم عليها، ولكنهم غلبهم النفس، غلبهم الشيطان فناموا، فلم يستيقظوا إلا مع حرارة الشمس، وجيش يسير وتعب وإجهاد يعني، وحال البشر في ذلك لا يطيق مثل هذا العناء. وأيضا أراد الله تعالى أن يعلمنا وأن يربينا ويعرض لنا صورة ستحصل في قابل الأيام. ففات النبي صلى الله عليه وسلم الفجر كفريضة، ما صلىها في وقتها. يعني الحديث ذكر فيها أنه يعني انتقل بالجيش إلى مكان آخر، وهذا الحديث عندنا كحنفية مشهور، هذا الحديث مشهور. فصلى الفريضة وصلى السنة، صلى الفريضة وصلى إيش؟ السنة. فالقياس ماذا يقول؟ القياس ماذا يقول؟ القياس يقول أن من فاتته السنة لا يقضيها. ومثل هذا القياس لا يمكن أن نتركه إلا بحديث مشهور أو ما كان في إيش؟ في قوته وفي درجته. فعندما جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر، هذا نسميه استحسان. طب ما هي الصورة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر؟ قضاها عندما فاتته الفريضة، وليس أن السنة هي التي فاتته لوحدها. فكل صلاة فريضة الفجر تفوتنا مع سنتها، فإننا حينئذ نقضي الفريضة ونقضي السنة عملا بحديث ليلة التعريس، ونترك القياس الوارد في ذلك، لأن القياس مهما بلغت قوته هو اجتهاد ورأي، فيبقى في دائرة الظن. والحديث إن كان ثابتا بطريق مشهور أو متواتر فإنه يكون قطعي، وبالتالي لا مجال للرأي فيه، بل يكون العمل به استحسانا ونؤسس به قاعدة أخرى. فلذاك ماذا قال؟ ويترك سنة الفجر ويقتدي. أنا هاي ما شرحت للمسألة التي بعدها أقرأها. طيب خلنا أشرح كامل وثم أقرأ العبارة. طيب فهذه الصورة التي وحيدة التي قلنا فيها إيش؟ الصورة الوحيدة التي قلنا فيها يقضي السنة. الآن بدأ لنا المصنف رضوان الله عليه في ذكر صورة، أنني أتيت إلى المسجد، أتيت إلى مكان صلاة الجماعة للفجر وهم يصلون الفجر الفريضة وأنا لم أصلي السنة. وفي عندنا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث مشهورة، لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر. فالآن أنا ممنوع أن أصلي صلاة بعد صلاة الفجر، وممنوع أن أصلي صلاة بعد صلاة العصر. وصلاة الفجر صلاة قوية، اللي هي سنة الفجر، حتى
وجدنا رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها واجب.

السيدة حفصة فصلى السنة، أو تصلى خلف سارية، تصلى في زاوية المسجد. فإذا من جاء متأخرا وقد شرع الإمام بفريضة الفجر فإنه يصلي سنة الفجر ما دام يستطيع أن يصلي الركعتين ويلتحق بالإمام. فإن جاء في التشهد الأخير أو في آخر الركعة الثانية من صلاة الفجر فإذا شرع في السنة وأراد أن يصليها تفوته صلاة الفجر، فاعتبروا أجر وفضل صلاة الفجر جماعة مقدم على السنة. فإذا ورد عدة روايات عن الصحابة أنهم صلوه الفجر، سنة الفجر فرادى هكذا، والتحقوا مع الإمام. وقيدنا هذه الحالة بماذا؟ بأن لا تفوته سنة، بأن لا تفوته صلاة الفجر يعني جماعة. طيب نستعين بالله، أريد أن أقرأ العبارة هنا: ويترك سنة الفجر ويقتدي، ويترك سنة الفجر ويقتدي من لم يدركه، يعني من لم يدرك الفجر بجمع بجماعة. يعني متى أنا لا أصلي سنة الفجر؟ إن جئت متأخرا وأردت أن أصليها، لكن إن صليته لا أدرك، لكن إن كنت أقدر على إدراك الجماعة ولو الجزء منها ماذا أفعل؟ فإنني أصليها فرادى خلف سارية وما شابه ذلك. إن أداها، قال من لم يدركها بجمع، إن أداها، أداها ما هي؟ سنة الفجر، فإن نؤديها. ومن أدرك ركعة منه من الفجر صلاها. يعني كان يمكنك أن تدرك ركعة من صلاة الفجر فإنك تصلي السنة فرادى لوحدك. الآن عندنا وقفة علمية في الخلاف مع محمد ابن الحسن رضوان الله عليه. ما هي؟ المتن هنا مشى على قول محمد الحسن. ما هي العبارة التي مشى فيها على قول محمد؟ قال: ومن أدرك ركعة منه صلاها. عندنا قول لمحمد بن الحسن في صلاة الفجر، وأيضا موجود في صلاة الجمعة. هذا القول يقول أنك لا تكون مدركا للإمام إلا إذا أدركته قبل الركوع في الثانية، قبل الركوع. يعني أبو حنيفة وأبو يوسف يقول تكون مدركا إذا أدركت ولو في التشهد، حتى قالوا ولو في سجدة السهو. محمد يقول لا تكون مدركا إلا إذا أدركت أكثر الصلاة. ما هو أكثر الصلاة؟ أن تدرك الإمام قبل أن يركع في الركعة الثانية، قبل أن يركع. وهذا يذكرونها الخلاف لمحمد هنا، ويذكرونه في صلاة الجمعة إن شاء الله تأتي معنا. فهذا القول ليس هو المعتمد. ما هو المعتمد؟ قول أبي حنيفة: طالما أنك تدرك ولو الإمام في التشهد. هنا قال: ومن أدرك ركعة منه من الفجر، أدرك ركعة من الفجر صلاها، بس إن لم تدرك، يعني إن لم تكن مدركا للإمام قبل الركوع لا تصلي السنة فرادى لوحدك. فهمناها؟ هذا قول محمد. والمعتمد قول أبي حنيفة وبيوسف: لا، ولو أدركت الإمام، ولو أدركت الإمام قلنا في التشهد. هاي انتهينا من هذه.

0: قال ولا يقضيها، يعني سنة الفجر لا تقضى إن فاتتك ولم تصليها على الهيئة التي قلناها، لا تقضيها، لا تقضيها بعد صلاة الفرض، ولا تقضيها يعني بعد طلوع الشمس، إلا إذا صليت صلاة لوجه الله لعل الله يعني يعوضك شيئا من الثواب الذي فاتك. فإذا ولا يقضيها إلا تبعا لفرضه، اللي هو ما سبق شرحه في حديث ليلة التعريس، أنها إذا فاتتك مع الفريضة فإنك تصلي حينئذ الفرض و النافلة إن فاتتك، تصلي الاثنين، بس فيما عدا هذا لا تأتي به. جيد، طيب سريعا نراجع الفكرة مع بعض. اليوم مسائل هيك فيها تداخل، فيها دقة، بس يعني تقع كثيرا، مهمة جدا في حياتنا، والصلاة يعني لا يستغني عنها مسلم فاضل صالح. في الفجر بدأ المؤلف رضوان الله فأخبرنا: إذا أتيت للمسجد وهم يصلون جماعة ويمكنك أن تدرك هذه الجماعة ولو في التشهد، فإنك صلي في زاوية المسجد خلف السارية السنة ثم التحق بالجماعة. فإن خشيت أن لا تدرك سنة أو لا تدرك صلاة الفجر جماعة، إذا صليت السنة تترك السنة وتلتحق بالإمام ولا تقضى هذه. وذكر لنا أن صلاة السنة لا تقضى إن فاتت للفجر وغيره، ولكن إن فاتت سنة الفجر مع فرض الفجر فإنها تقضى لحديث ليلة التعريس. تكملة للفكرة، الظهر نحن عندنا سنة قبلية في صلاتين: الفجر والظهر. المغرب بعد، العشاء بعد، فلذاك بحثها في هاتين الصلاتين. في الظهر أتيت إلى المسجد يصلون جماعة، يكلمك عن هذا في الظهر، أتيت إلى المسجد يصلون جماعة، هل تصلي السنة وتلتحق بهم بالجماعة؟ الجواب لا، وإنما تلتحق بالجماعة مباشرة. لماذا لا نفعل كما فعلنا في الفجر؟ لأنه في الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر. في الظهر ما في نهي عن الصلاة السنة بعد صلاة الفريضة، وبالتالي التحق بالإمام جماعة، والسنة القبلية أصليها بعد الفريضة، فقط نقلتها أنا في وقت الظهر، وهذا يعتبر قضاء مجازا، هو ليس قضاء لأنني أصلي في وقت الظهر. كل ما في الأمر بدل أن أؤديها قبل الفريضة ماذا فعلت؟ أديتها بعد الفريضة فقط. فإذا في صلاة الظهر إن جئت للمسجد وهم يصلون الفريضة تلتحق بهم دائما، لا تصلي السنة، وتصلي السنة القبلية بعد الفريضة. وهنا اختلفوا، هل تصلى السنة القبلية قبل السنة البعدية أو بعدها؟ يعني اتفقنا أنها تصلى بعد الفريضة، طب هل تصلى قبل السنة البعدية ولا قبلها؟ وتعلمون كما مر معنا في السنن أننا نصلي بعد الظهر ركعتان سنة بعدية، والسنة المؤكدة قبل الظهر أربع، فهذه الأربع تصلى بعد الركعتين أو قبل الركعتين؟ قالوا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف تصلى بعد السنة البعدية، لأن هذا يعني كأنه زمن ووقت السنة البعدية وما شاء، وروا في ذلك حديثا أيضا. لكن العمل في المذهب على قول محمد، طبعا اختلفوا في نسبة الأقوال، بس على ما قلت هذا كأنه الأبرز، أن محمد قال تسنى تصلى قبل السنة البعدية، بينما عند أبي حنيفة وبيوسف تصلى بعدها. الجواز لا خلاف فيه، البحث في الأفضلية، ما هو الأفضل؟ قالوا قبل. طب لماذا نقول قبل؟ لأن ما نقضي من الصلوات، إذا صح كلمة القضاء على أنها مجاز هنا، فبالتالي نحن معتادين أن نصليها على الترتيب. فاتك فرض الفجر تصليه قبل فرض الظهر، فاتك فرض الظهر تصليه قبل فرض العصر، فما يفوت من الصلوات تصليه على الترتيب. فعندما فاتت السنة القبلية الترتيب يقتضي أن نصليها قبل السنة البعدية. فلما كان قول محمد مستندا إلى قاعدة مشهورة في ترتيب الصلوات في القضاء، قدم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود ما يقويه من استناده إلى أصل هما يقولان به. يعني هذا الأصل مشهور عند أئمتنا الثلاثة، أن الترتيب بين الصلوات الفوائت من الفريضة واجب، فأن يكون هنا حسنان ومستحبان فمن باب إيش؟ من باب أولى. فلما وافق هذا أقرأ العبارة، قال ويترك سنة الظهر في الحالين. ما هما الحالين؟ يترك سنة الظهر سواء كان يدركها لو صلى السنة أو لا يدركها. في الفجر فرقنا، إن كان يدركها الفريضة يصلي السنة، وإن كان لا يدركها لا يصلي. هنا قال لك في الحالين، سواء يعني يدرك الفريضة لو صلى السنة أو لا يدرك الفريضة لو صلى السنة، في الحالين يترك لا يصلي السنة، في الحالين. ثم قضى وأتم، قال يترك ويأتم، ثم قضاها قبل شفعه. إيش شفعه؟ اللي هي السنة البعدية والشفع للركعتين، فيقضي هذه الأربعة قبل الركعتين. جميل. قبل شفعه وغيرهما، الضمير في غيرهما يرجع لمين؟ لسنة الفجر وسنة الظهر لا يقضى أصلا. طبعا سنة الظهر في الحقيقة ما في قضاء، هو فقط مجازا يسمى قضاء. القضاء على الحقيقة هو فقط ثابت في صلاة واحدة عند السادة الحنفية لا ثانية لها، وهي السنة، وهي السنة للفجر إن فاتته مع الفريضة، فإن لم تفته مع الفريضة لا، فإنه إيش؟ لا، فإنه لا، لا يقضي. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: يزم شغل هالمكيف.
2: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
1: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دايماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
12: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
13: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة

0: أفعال من استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم. الياسمين.

0: الإيجابية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378 1010 25.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين.

تشرق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

يلهمني الرضا. فمن غيرك اللهم يلهمني الرضا، ويشرح بالإيمان والهدي لي صدري. سألتك يا مولاي رفقا بحالتي، فوحدك تنجيني من العسر اليسر، ووحدك تحميني إذا الضر مسني. فسبحانك اللهم يا كاشف الضر، ووحدك تؤويني إليك تكرما، وتغفر لي ذنبي، وتصفح عن وزري، ووحدك تهديني وتمحو ضلالتي، وتصلح بالغفران والعفو لي أمري. ووحدك تغنيني، فجودك واسع، وتحفظ كفي أن تمد إلى الغير. فأنت الذي يا واهبي بك أغتني، وأمحو بما أنعمت غائلة الفقر. ولولاك، ولولاك إني في ضلال وشقوة، وكنت بما أقسمت بالعصر في خسري. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

موت

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: موسى.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من

0: من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس.

0: واللامينات.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند مشهد من مشاهد قصة يوسف عليه السلام. وهذا المشهد هو أن يوسف عليه السلام أراد أن يبقي أخاه من أمه معه في مصر، ولكن كيف يأخذه من إخوته ليبقيه معه، وقد أخذ أبوهم ميثاقا عليهم أن لا يضيعوه وأن لا يفرطوا فيه كما فرطوا في أخيه من قبل. إذن فلا بد من حيلة يستطيع بها أن يبقي أخاه معه. هذه الحيلة جند الله له فيها حتى إخوته الذين يعادونه وكانوا يحقدون عليه وعلى أخيه، فجاء بأمر الصواع ودس في رحالهم. ثم بعد ذلك نادى المنادي بالسرقة: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك اللي هو اللي كان بيشرب فيه، وبعد ذلك أصبح كيلا يكال به، فما جزاؤه إن وجد في رحاله؟ فنطقوهم بأنفسهم بالحكم وقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، اللي تجدوه في رحله يبقى تخدوه. يبقى إذن المسألة من الذي أعان عليها؟ هم لأنفسهم. كذلك كدنا لصالح يوسف، ومن اللي حكم؟ هم نفسهم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله أن يسخر الأمر من يوسف ليضع السقاء في الرح، ومن إخوة يوسف ليقرروا المبدأ الذي يحكم عليه بحيثيتهم. إذن كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد لصالحه. ما تقولش كدت له يعني عملت فيه كيد، لا، كدت لصالحه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كلمة نرفع درجات من نشاء، على أننا لا نتهمه بالسرقة لأننا نريد به عذابا أو نريد به ضياعا، نحن نريد به رفعة. فكأن كثيرا من المصائب تحدث للناس وهم لا يدرون ما في المحنة من المنح. فإذا كل حاجة تسقط على الإنسان من غير رأي من لا بد أن يشعر أن فيها لله منحة. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. هم بيكيدوا ويعملوا كذا وكذا، ولكن هم كذا وهم أعانونا على مصلحتنا، لأن فوق كل ذي علم، ومعنى ذي علم يعني صاحب علم، يبقى فيه صاحب وفيه علم، الاثنين منفصلين. الصاحب يوجد أولا صاحب العلم، وبعد ذلك يطرأ عليه العلم فيصير صفة له، لكن فوقه مش صاحب علم، لا عليم، يعني العلم ذاتي فيه، والعلم اللي ذاتي فيه هو من مين؟ إذن قوله كدنا ليوسف لأن فوق كل ذي علم عليم. فماذا كان موقفهم في الرد؟ طبعا يبهتهم، ومعنى يبهتهم أول بسط لهم إنهم ينصرفوا إلى الولد اللي وجد السقاء في رحله ويوبكوه، انت احركتنا، انت فضحتنا، انت خليت راسنا مش عارف ايه، انت ايه، ويقعدوا يعملوا. وتوجد اسباب عندهم للحفيظة عليه لا للرفق به، لان هم موقفهم منه ومن اخوه ليوسف واخوه ايه احب الى ابينا منا، ما هم ابناء مرة تانية، ابناء راحيل. اذا فيوجد مش يوجد عندهم، كان لو انك في اخوه لزق كده وما فيش بيه عندهم كانوا يمكن يتلطفوا بيه، انما طبعا قعدوا يوبخوه. فقال لهم اللي وضعوا في الرحل بتاع اللي وضع رحالكم كلها ما اعرفش حاجه. فمرة جه واحد منهم في السير بقى قال له يا بني راحيل ما اكثر ما نزل علينا من البلاء منكم، يعني يا اولاد يا اولاد فلانه ما اكثر ما نزل علينا من البلاء منكم. فقال بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم. قالوا بقى ايه، ابتدعوا بقى ايه، ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل. تلمت الحكاية وعرفت مناط العداوة هو ومين، برضو لا يوسف واخوه، برضو ان يسرق فقد سرق مين، اخوه من قبل. ان يسرق فقد سرق أخوه من قبل، دي سموها قضية شرطية. ومعنى القضية الشرطية أن حدثا يحدث بسبب حدث يحدث قبله، يعني حدث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر. في حدث يحدث لوحده، وفي حدث يحدث بشرط أن يحدث كذا. تقول للولد إن تذاكر دروسك جيدا تنجح، يبقى في حدثين، حدث مذاكرة وحدث نجاح، فكأن حدوث النجاح شرط فيه أن يكون إيه، فيه إيه، مذاكرة. يبقى أنه اللي يجي الأول، أيهما يأتي أولا؟ لازم يأتي الشرط، مدام فيه حدث فيه شرط لوجوده يبقى لازم يوجد الشرط أولا. يوجد الشرط اللي هو بعد أداة الشرط، إن يسرق أدي الشرط، يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى نقول اللي يحصل يبقى بعده، بقى يجيبوا اللي يحصل قبله، ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل، مساله مش كلام، مش ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل، نقول ان يسرق يحصل كذا بعدين، انما ان يسرق الان تعلل ده شرط في انه يحدث امر حدث من زمان، ده مش منطقي في الشرط. زي ما يرد في القرآن إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبله، الله إن يكذبوك الآن يبقى جواب الشرط اللي يحدث فقد كذبت رسل من قبله، ده الزمان اللي يحدث فيه جواب الشرط لازم يكون بعد الزمان الذي يحدث فيه الشرط، يبقى لازم الأسلوب فيه كلام تاني. أم قال لك إيوه، قد يعدل بالشيء عن سببه، ازاي بقى؟ فكأن ربنا بيقول للرسول ان يكذبوك الان لا تحزن. ليه؟ لان دي مسألة ويا الرسل كلها ما قد كذب. يبقى اذا دي دليل الجواب، مش هي الجواب، دي دليل الجواب. يبقى ان يكذبوك يا محمد فيما تنقل اليهم من اخبار السماء فلا تبتئس فلا تحزن. يبقى الجواب هيجي بعدين ولا لا؟ يبقى يجي بعدين. امال فقد كذبت رسل من قبلك، دي دليل الجواب او حيثيات الجواب، لا تحزن يا محمد، لأن دي ظاهرة في كل الرسل، لأنهم يجيئون بما

ينكره المرسل إليهم أولا فلا بد أن يكذبه. يبقى إذن الشرط استقام ولا ما استقامش؟ إن يسرق فقد فلا تتعجب يا عزيز مصر. ليه؟ لأن دي خصلة في ولاد رحيل. فقد سرق أخ له إيه؟ فقد سرق أخ له من قبل. قضية الأخ اللي يعنونه هو يوسف، هو نفس العزيز. كل حدث يحدث للملكات المستقيمة لابد أن يخرج الملكات عن وضعها. لازم ساعة ما يجي أي واحد كده مستقيم الحال وغير ذلك يجي واحد ينغصه بكلمة، تنغصه بالكلمة دي إدراك لما يؤلم. ما دام حصل إدراك لما يؤلم لابد أن يوجد انفعال لهذا. هذا الانفعال قسمين: انفعال يقف عند انفعال نفسك وتستطيع أن لا تنزع للرد، وانفعال يجعلك تنزع للرد. كان يقدر يقول لهم انتوا اللي مش عارف ايه ويقعد بقى يصرح لهم الحكاية أنا سرقت. ماشي، فأسرها يوسف في نفسه سكت. إذا كان المفروض ايه؟ المفروض ان هو ينفعل لما قيل فقد سرق أخ له من قبل. كان يقدر يقول لهم الحكاية أنا لا سرقت، ولا إنما هو عايز يظل إيه؟ يظل مجهول منهم لأمر ما. وإحنا طبعا تكلمنا عن إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، المسألة لها ظل لأنهم قالوا إنه كان عند عمته وعمته بيحبه هو صغير كده وبتاعه، وبعدين لما استرندك شوية كده أبوه بده ياخده، فهي حبت إيه؟ يفضل وياها لتأنس به دائما. فتعمل ايه؟ قالت المذهب بتاعنا والدين بتاعنا ان اللي يسرق حاجة يبقى هو مطرحها يقعد. فقالت ما خليه يسرق، وجابت المنطقة بتاعت ابراهيم وراحت محزمة الواد بها، ولما جم يخوه قالوا الله ده المنطقة ضاعت مش عارف ايه، فتشوا لقوها مع الولا. قالت الواد يفضل على الطريق. اولا المسألة سهلة، يبقى هو لم يسرق وانما سرق، ادي واحدة. ايضا انه طفل صغير لسه لم يطرأ عليه حكم التكليف عشان نقول سرق وما سرقش. إذن الرد كان فيها واضح ولا مش واضح؟ إنما ما حبش هو يعمل، لأن المسألة هتفضح الأمر، وهو يريد أن يظل الأمر مكتوب علشان تاخد الأمور إيه؟ مجراها. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، إنما أسرت وياه هو ما أبدهاش لهم. وبعدين انفعل انفعالا آخر، لأن كل حدث يصيب الملكات النفسية اللي على وتيرة واحدة لابد أن يترك في النفس شيء. واحد يكظمه شوية وواحد يعبر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما واحد يغضب واحد يقوم المغضب لازم يغير من وضعه. إن كان واقف يقعد، وإن كان قاعد يمشي، المهم يضيع الطاقة اللي كانت هتعمل انفعال يضيعها في حاجة تانية عشان ما يحصلش منه ايه؟ انفعال. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولكنه قال ايه في نفسه بقى؟ قال انتم شر مكانا. والله ما حد عارف من اللي شر، انتم شر مكان. ليه شر مكان؟ لانكم انتم عملتوا الحكاية بتاعت اخذ تاخدوني العب وياكم، وبعدين جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا الديب كلو والعمليه بتاعته دي. يبقى اللي يعمل كده في ابوه ويسيب ابوه بدون مؤنسه وهو الى اخره، يبقى هو ده اللي انتم شر مكان. ليه؟ لان انتم قلتم علي سرقت وانا ما سرقتش، انما انا سرقت وما فيش حكم يجي علي بانني سارق، انما انتم سرقتوا بالفعل. ومش سرقتم متاع، انتوا سرقتم ذات من ابوه وخدته، يبقى شر مكان ولا لا؟ يبقى شر مكان. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال انتم شر مكان. قال قولا سمعوه لابد ان يكون برضو في ايه؟ لانه وان لم يبدها يبقى ابدا انفعاله منها لما يسمعوا كده نقول انتم شر مكانا. ما قال. أما إيه؟ قال لك لأن ما هو القول؟ القول هي ألفاظ
ينطق بها متكلم ليخبر مستمعا.

محمد لونها. وقد تتجرد من الإنسان شخصيته، يقول لنفسه، يقول ما قالش القرآن ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب هم قالوا، إذن هو قال دي في إيه؟ برضه في نفسه. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كلمة تصفون أي تنعتون أو تظهرون السمات والعلائم لشيء، إلا أنها غلبت في اللغة على الكلام الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني كأن كنتوا لما تقولوا الكلام بتاعكم نفسه يحب إنه فيه إيه، في إنه فيه إيه كذب. كلمة تصفون أيضا سبحانه وتعالى عما، برضو عما يصفون، عما إيه؟ عما يكذبون. إذن كلمة تصفون وإن جاءت لنعت الأشياء بسمتها، إلا أنها غلبت في استعمال الكلام اللي يبقى معه إيه؟ دليله إيه؟ دليله كذبه. قالوا المسألة بقى هتدخل بقى في النقاش. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، مسألة استعطاف بقى. إن له أبا وشيخ وكبير، كلمة كبير دي تطلق إطلاقات متعددة. إن أردت العمر يبقى كبر يكبر كبر، وإن أردت الكبر في المقام تقول كبر إيه يكبر. ولذلك كبرت كلمة تخرج من إيه، كبر مقتا عند الله أنت، يبقى كبر يعني معنى ايه، واخد من المعاني من العظمة. انما كبر في السن والكبر يكبر. ان له ابا شيخا كبيرا، برضو لون من الترقيق، ترقيق بالعزة او ترقيق بالضعف. فان كان ان له ابا شيخا كبيرا عظيما في قومه، ولما يبلغه كده ان ابنه انحجز عشان سرقة دي تبقى مش عارف ايه، قدر ديا وانت راجل مش عارف عزيز مصر، فحافظ على مجد الاب وشرفه وكبره وعظمته عشان ما يبلغوش ان ابنه سرق، لان دي ابوه. زي ما تقول يا شيخ سيبك ان ده ابن ناس طيبين، بلاش فضايح، بلاش مش عارف ايه، استرع عشان خطر مش عارف ايه، استرع عشان خطر ايه، بقى انت توقف في لما وقفت التهمة. ادي ان كان الكبر من ناحية ايه، من ناحية العظمة. او شيخ كبير يعني راجل متهدم وما يتحملش الصدمة في مين، وخصوصا ان حصل له قبل كده هم عارفين بقى. ان له ابا شيخا كبيرا، فان كان ولا بد خذ احدنا مكانه، وهو يروح لحاله واحنا، هو بقى ان هياخذ احد مكانه هتفوت المسألة. قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. لا لا ده حق، مش ممكن هناخد منه، وانتم مالكم، وانتم ذنبكم ايه؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. وهذا ليس امر غريب عليك، لانك انت نراك من المحسنين بسوابق ما فعلت معنا، انك انت انزلتنا منزل كريم واكرمتنا واديتنا بضاعتنا واللي هي أسمان الميرة اللي احنا خدناها وردتنا إلى أهلنا، فمن يصنع ذلك لا يظن علينا بمثل هذه الايه المثل. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ترقيقات. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، احنا هنمشي بالحق. إنا إذن لظالمون. ساعة ما تسمع إذن فيها تنوين كده يعرف إن في جملة محذوفة. إن إذن يعني إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده نكون إيه، يبقى التنوين ده جاب الجملة دي كلها. وأنتم حينئذ تنظرون. إذن إمتى؟ إذا بلغ حد. وأنتم حين تبلغ الروح الحلقوم، تبقى منكم كده، يبقى التنوين جاي عوض عن مين؟ عن الجملة اللي فاتت دي كلها. إن إذن إمتى؟ إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده، في هذه الحالة نكون ايه؟ نكون ظالمين. فعلموا ان الترقيقات لا تجدي، والمسألة لا يبت فيها بسهولة، لانها تتعلق بامر خطير. فلما استيأسوا منه، يقال يأس يعني قطع الامل من الشيء، يأس قطع الامل من الشيء.

بقى يعالجوا واحد كده ويبقوا كده، وبعدين يقول لك والله الطب ايه، خلاص يائس. يائس يعني يقطع الايه؟ ده مش قطع الامل، ده هم استيأسوا لانهم قعدوا يرققوا بالوان المرققات ولا ما فيش فايده. كل ما يجي مرقق كانهم يلحون على الايه، على الياس ان ياتيهم. استيأس طلب ايه؟ طلب الياس. كان لما تبان حاجه كده اللي انسدت، تبان حاجه تلاقيها انسد، يقول لك دي ما تنفعش. طب ما تستنى، يقول لك لا ما تنفعش. يبقى كانهم يطلبون الايه. ليه؟ لان الظروف المحيطه او الجو المحيط ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه بارقه. كلما تبدو بارقه امل ايه، فكانهم يطلبون الايه، يطلبون الياس. فلما استيأسوا منه، اي من يوسف ومن الموقف ومن انه يديلهم الولد، خلصوا نجيا. كلمه الشيء الخالص او خلص يخلص، كان الشيء كان مشوبا بغيره فخلصناه من ذلك الغير. لما نجيب مثلا الذهب ونقعد نحطه في البوتقه ونقعد نغلي فيه كده كده، عشان ايه؟ عشان نخلصه من المعادن الاخرى، عشان يبقى ايه؟ يبقى صافي. فكل شيء تخلصه من شيء من الشوائب دي يقال انك ايه؟ خلصته. خلصته يعني جعلته مخلصا، يعني ذهب يبقى ذهب بس. عيار 24، مانيش عايزه عيار لا 18 ولا 16 ولا حاجه، عايز ابتر كل الايه؟ كل المعادن اسمه خلص. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلصوا اي اخوه يوسف. طب خلصوا علشان فيه يطلعوا نفسهم من ايه؟ قال لك مهم في جمع بقى العزيز واللي حواليه وكل دول موجودين. طيب واخوهم اللي هو يعني موضع القضيه، خلصوا نجيا يعني ايه؟ خدوا زي احنا ما نقول طيب ناخد لنا جنب كده بعيد شويه كده عشان نتفاهم في الموضوع. يبقى خلصوا نجيا، ابعدوا انفسهم عن الاجتماع الذي كانت اللي اقتطوا فيه. خلصوا نجيا. خلصوا نجيا اي نجيا زي ما تقول بيتناجوا، والمناجاه مسره، والمسره لا تكون الا في امر لا تحب ان غيرك، بدليل ان هو طلع من الناس وقعدوا يتناجوا. خلصوا نجيا ويتناجوا، ياخذوا الامر ويتشاوروا في الايه، في الموضوع. فلما استيأسوا منه خلصوا، كلمة خلصوا جماعة ونجيا مفردة. دي من ضمن الأشياء اللي لسانهم مش ملكته عربية ياخدوها على القرآن. يقول لك بيتكلم جمع وبعدين يجيب لي إيه، ويجيب لي مفرد زي والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. فإنهم عدو لي، يعني مش فإنهم أعداء، فإنهم إيه؟ عدو لي. ما فهموش إن اللغة فيها ألفاظ يستوي فيها المفرد والجمع. ليه؟ قال لك لأن لما يقول والملائكة بعد ذلك ظهير، أو يقول ظهراء بدلها، يبقى كأن كل ملك من الملائكة له قوة بتاعه. والملائكة بعد ذلك ظهير، ده قوة مجتمعة على شيء واحد. يبقوا عملوا إيه؟ مش كل واحد له، تبقى ده المثل. فإنهم عدو لي. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون. ده سيدنا إبراهيم اللي بيقوله، فإنهم اللي بتعبدوه إيه؟ عدو لي. مش ده عدو وده عدو، ده المسألة شركة أنهم إيه إيه ويا بعض كده إيه عدو كذا. يبقى كلمة صديق، كلمة عدو، هي كلمة نجي. لما نيجي نحلها للمعنى نقول ده نجي دي مفرد وهم جماعة، تقوم تقول والمعنى فلما استيأسوا منه خلصوا متناجين. خلصوا ايه؟ متناجين. لما يجي مثلا القاضي الواحد يحكم في قضية اول درجة، يقول حكم القاضي عدلا يعني عادلا. طب ومكتب من هيئة متعددة بقى ومستشارين، حكم القضاة ايه؟ عدلا. مش كل واحد له عدل، ده هم كلهم ايه؟ كلهم عدل. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ساعة ما يخلصوا عشان يتناجوا، يبقى عادة الرأي الأول لمين؟ مين اللي يتكلم؟ الكبير اللي فيهم، اللي له عقل، اللي له حكمة، اللي مفهوم له مثلا انه سوابق في هذه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أول المناجاة بقى إيه؟ قال كبيرهم

كبيرهم يا ترى كبيرهم من كبر يكبر اللي هو في السن مثلا روبيل مثلا، ولا كبيرهم اللي هو رئيس الرحلة اللي هو شمعون مثلا، او الكبير اللي له عقل كده وله متميز ويستشار في المسألة، وده كان ايه؟ يهوذا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ أنتم مش عارفين الحكاية دي، يبقى لابد أن تكون مناجاتكم في إطار هذه القضية، أوعوا تغفلوها، لأن أبوكم خد عليكم إيه موثق، مش هو قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم؟ فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول إيه؟ قال لهم افتكروا الإيه؟ الحكاية دي، وافتكروا من المسألة عايزة بس تنبه أكتر، لأن لنا سابقة وياه، لأننا من قبل أخذنا برضو يوسف وقالوا لا ده احنا هنحفظه مش عارف إيه ونعمل إيه. إذن فلتكن المناجات في هذا الإطار، ما تبعدوش عنه. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، أي ميثاق وعهد من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فما دامت المسألة كده أنا بعلن عن حكمي في هذه المناجاة، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لا أنا رايح ولا أنا هقعد هنا، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أبي واحدة، أو يحكم الله لي، الرجل يسلمه لنا وناخده وروح، أو أموت بأي شيء، المهم أي حاجة كده، وهو خير الحاكمين، أنا قابل حكمه، يا يأذن الأب يا يحكم إيه الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المسألة دي في ظاهر الأمر هو دافع عن مسألة عن نفسه، خجل يروح وهو الكبير ما قدرش على نفسه، فقال أنا أفضل هنا وهم يروحوا يتحملوا المسألة. المسألة دي تدي قسوة على الأب أكثر ولا لا؟ ده بقى فقد، هيبقى في الرحلة في الأولانية فقد يوسف، وفي الثانية هيفقد مين؟ بنمين أو فقده، وفي الثالثة هيفقد مين؟ هيفقد الكبير. تبقى تصعيد للمسألة ولا مش تصعيد؟ تصعيد. ارجعوا إلى أبيكم. طيب المناجاة تقتضي مناولة كلام، ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، مفيش. قال لك ما هو مدام الكبير وحسم المسائل وقالها ما نقدرش بقى نقول حاجة، خلاص. طيب نعمل ايه يا كبرني؟ قال ارجعوا الى ايه؟ الى ابيكم، قولوا له على القضية بصدقها كده، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، زي ما حدث. طب وكيف حكم بأنه سرق؟ بواقع الأمر زي ما الناس قالوا، ما يعرفش إن ابنك سرق، وإحنا ما قلناش جزافا، ما شهدنا إلا بما علم، وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم أنهم دسوا الصواع في إيه؟ في رحلة، ما نعرفش القضية دي، إنما إحنا خدنا الصورة لإيه؟ أو التهمة اللي أمسك الولد بسببها. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، حتى نعلم إن دي حيلة ودي مكنة، ما نعرفش الحكاية، أو ما كناش نعرف إنه حيسرق، أو ما كناش نعرف الحكاية دي. وديا تدخل في الاحتياط اللي أبوهم قاله، قال إلا أن يحاط بكم، يعني أن يوجد سبب مانع قهري فوقكم، ده من السبب القهري ولا لا؟ سبب قهري. فإن كذبكم لأن أنتوا سلوكوا سوابق وياه مش صح، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني إن كنت تريد تأكدا من صدق قضيتنا في قولنا إن ابنك قد سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فاطلب أدلة أخرى. الأدلة الأخرى من الذي يحكم فيها؟ احكم بقى الحتة اللي احنا كنا فيها والضجة اللي حدثت والموضوع اللي كان قدام. أيتها العير إنكم أذن مؤذن، معنى أذن مؤذن يعني إيه؟ يعني قالها بالعلن، يبقى كل الناس سمعوا. والعير اللي كانت معانا ماشية في الطريق وراحة وجاية، وهم يعرفوا إيه القضية دي. قولهم واسأل القرية التي كنا فيها، كثير احنا قلنا الأحداث

تحدث من فاعل ومن مفعول يقع عليه ومن مكان يقع فيه ومن زمان يقع فيه ومن سبب يوجبه ومن قوة تنهض به. كل فعل عايز الحكاية دي كلها. امرار نشوف الحدث القوي ايه، الحاجة القوية ايه، هنا المكان، فنسب الفعل الى مين؟ الى المكان. واسأل القرية، القرية هي شوية المباني والبتاع، يسأل القرية لك واسأل القرية، والمراد واسأل ايه؟ اهل القرية. اسأل ايه؟ واسأل اهل القرية. طب بقى شيء اشمعنى قال واسأل القرية وبلاش اهل القرية؟ ام قال لك ده المسألة كانت واضحة لدرجة ان الجماد يعرف عنها، يعني مش مسألة بيننا وبين حد. او انت نبي ويوحي الله اليك ما تشاء، فخليه بقى يخلي الارض تقول لك ان ده حصل، ما انت نبي بتخرق لك. واسأل القرية، وبعدين قال واسأل العير، العير كمان، العير اللي هي المطايا، النياق او الجمال او الحمير او البغال اللي بتشيل الايه، اسمها الايه دي، اسمها العير. العير صحيح تطلق على هذا، انما لا يقال الا في امن للعير فيه مدخل قوي فوق الملابسات كلها. ولذلك لما تيجي مثلا في موقعة بدر، العير اللي جاي من الشام كلهم يقول لك وخرج رسول الله ليلقى مين؟ العير، علشان عليها البضاعة اللي جاية من الشام وعلشان يصادرها كفاء ما أخذوه من المهاجرين ومن أمواله، مش كده؟ يبقى العير بقى هو كان طالع عشان العير. قال لك إيه، ولأن العير دي هي اللي على البضاعة والبضاعة هي المهمة، يبقى إذا الأصل فيها إيه؟ ولأن ما كانش وياهم من البشر إلا شوية الرعاة والحراس، ما فيش حاجة. انما لما اتكلم عن الجماعه اللي جايين من مكه عشان يعملوا حرب، ما قالش العير ولا اي، قال النفير. النفير يعني الجماعه بقى، لان دي فرسان بقى وجايين لقتال ومش عارف. اذا فكل حدث ياخذ الايه، ياخذ الامر البارز فيه، ياخذ الامر البارز فيه. واسال القريه التي كنا فيها، قريه طيب ده هم كانوا في مصر. اما قال لك ما يجوز ان دي قريه زي ما احنا بنعمل دلوقتي أماكن، هم قعدوا يفتشهم ويعملهم، وبدأ بعوعيتهم يعملوها بعيد عن الايه، عن العمار شوية. ليه؟ لأنه بيبقى أمر واضح والمحدش يقدر يتسلل واللي مش عارف ايه يقدروا يضبطوه، زي ما النقط اللي بتتعمل عشان الجمارك وعشان بتاع بره دي في الايه. اسأل القريات التي أي التي حدث فيها الايه، حدث فيها التفتيش. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. كرروا تاني الصدق ليه؟ أم قال لك لأنهم قالوا الأول وبعدين جايين، ما كنتش هتصدقنا اسأل دي، وإحنا مطمئنين إلى شهادتهم، لأننا إيه؟ لأنه لا يطلب شهادة الغير على ما فعله إلا الإنسان اللي فاهم إيه؟ إنه صادق. إنما ما كانش صادق يعمل إيه؟ يزوغ من الإيه؟ من الشهادة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وإنا لصادقون جابها بيقول لك جملة اسمية، لأنهم يعني هم فاهمين أن أبوهم في شك من أنهم إيه، ما هم جاءوا على قميصه بده من إيه، بده من كذب. قال ردا على هذا بل سولت لكم أنفسكم أمرا، برضو لسه في نفس منهم إيه ومن تبيتتهم. سولت لكم يعني سهلت ويسرت لكم امر، يعني امر انا اللي مش عارفه، انما في حاجه وبس، زي ما انت تقول والله هي في حاجه، انما هي ايه لسه مش عارفها. بل سولت لكم انفسكم امرا، يبقى اذا الامور التي تخالف ويستحى منها ويخشى من مغبتها، الامور نفسها تستعصي على النفس، ولذلك النفس عايزه علاج عشان تبرزها. يبقى عايزه ايه؟ عايزه تيسير من النفس، لكن الضمير يقول لك لا بلاش دي، والنفس تقول لا شيء تعملها ما يجراش حاجه. يبقى اسمها سولت لكم انفسكم، يعني ايه؟ يسرتها وسهلتها، ولا تيسر ولا تسهل الا امر يستصعب، امر صعب، فتجيب له الايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. والايه دي برضو قالها هناك، بس هناك التعقيب هناك غير التعقيب هنا. بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. مش أولانية كده.

لا بتاعت الذئب. لكن هنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، برضو فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يبقى ديكها فصبر جميل دلت على أن هذه الحادثة لن تقف عند هذا الحد.

0: قالش
1: عسى الله أن يأتيني ألف صبر جميل. والله المستعان. وما الله المستعان يبقى معناها إيه؟ إن هيتعرض لأشياء يطلب فيها إيه؟ معونة الله. يعني كأن هذه المسألة ستعقبها أحداث، هذه الأحداث تتطلب تجنيد الصبر وتتطلب معونة الله لنا فيها. إنما في الحاسة دي بالذات كأن هبات الفرج قربت منه كده، ألف صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وهي قربت صحيح، ما لما تشوفها تلاقيها إيه؟ نحو الفرج. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الناس اللي عندهم غفلة عن القرآن وياخدوا آية ويسيبوا آية وما عندهمش يعني إلمام بكل حاجة، يقول يا أخويا ده يوسف وأخوه، أم قال له انتم نسيتم قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. طب ما هم بقوا ثلاثة بقى يوسف وأخوه بنيامين والكبير، يبقى يقول بهم ولا بهما؟ مش عارفين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. العليم عارف هم فين وعارف كل حاجة، وحكيم فيما يجري علينا من تصرفات، وإحنا بقى يبقى مثل لحد كده بقى نجحنا وخدنا بقى حظنا من الله ويرحمنا بقى ويانا. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. الله تولى عنهم عن مين؟ طب الأولاد، طب لم الأولاد اللي قولوا قالوا له القضية دي من قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وبعدين تولى عنهم، هيجي في الكلام ما يفيد على أنه بيخطبهم تاني. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الله ده هو تولى عنهم سبهم. كأن لما يجي الواحد خبر كده يزعله ولا مش عارف ايه زي النذير كده وبتاع وحاجات زي دي، يقوم ايه يقطع المسألة ويسيبهم ويتم راح ليخلو بنفسه ليخلو. قالوا انه خلى بنفسه لأنه البشرية بتاعته هتتحسر على يوسف، يقول وأسف على يوسف وهو لا يريد أن يشكو بسه وحزنه لأحد من خلق الله. هو لأنه قال أنا حشكو بسي وحزني لمين بس؟ ولذلك قيل إن واحد من إخوانه قال له تهشمت يا يعقوب ولم تبلغ سن أبيك إسحاق. تهشمت يعني بقيت إيه؟ زي ما نقول مهكع خلاص كده، وده انت لسه ما وصلت السن ابوك اسحاق، ابوك اسحاق لسه وكان فتوى. قال انما هشمني يوسف. فعتب الله عليه هذه الكلمه، قال اتشكو ربك لخلقه؟ فرفع يده وقال خطيئه اخطاتها يا رب فاغفرها لي، قال غفرت لك. ولذلك هيقول انما اشكو ايه؟ بس وحزني الى مين؟ يبقى التولي علشان ايه؟ علشان يعني نفس عن نفسه الكلمه ولا يبقاش حد سمعها يبقى كانه ما بيشتكيش للناس، بيشتكي لمين ايه؟ لربه. وتولى عنهم وقال يا اسف. ساعه ما تسمع يا اسف او يا ويلتى االد وانا، ساعه ما تسمع نداء لشيء محزن وحزناه واسفاه ومصيبته، انت بتنادي المصيبه ولا بتنادي الاسف؟ قال لك ايوه. في ساعات تضيق النفس بالأحداث يقول يا هم هذا أوانك فاحضر. يا أسف يعني يا أسف ده إيه أوانك اسعفني وتعالى. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. الله برضو يوسف ده الكلام دلوقتي في أخوه والكلام في الكبير والكلام من قال لك وأسف على يوسف، لأن يوسف قاعدة المصائب دي كلها مش هي الحكاية الأصل فيها هو وأسف على يوسف واللي جرته حدثيته عليه، يعني دي تبقى فيها بنامين اتخذ بسببه، الكبير قاعد برضه بإيه بسببه، يبقى قاعدة المصائب مين؟ أو يا أسف على يوسف، لأن أخوه بنامين لما راح كان أشبه الناس به، فكان بيرى فيه مين؟ بيرى فيه إيه يوسف، فلما راح ابتدى برضه يبقى فيه حاجتين اتنين، طاقة لبنامين وطاقة لمين؟ اللي كان بيمثله بنيامين اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. يا أسفا

0: على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. ابيضت هي العين فيها بياض وفيها سواد، يبقى ابيضت يعني اللي كان بتشوفه سواد بقى ايه، مثلا اذا غرورقت العينان بالدموع تيجي الدموع كده تروح عامله ايه غشاء على السواد، يبقى ابدو ابيض او من كثرة ما ايه ما بكى. وبيضت عيناه من الحزن. لكن هو كظيم برضو، كاظم الايه والحزن والبتاع انفعالاته عاطفية، محدش يقدر يمنعها، انما الكلام النزوعي هو اللي نؤخذ عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لإبراهيم ان العين لايه القلب ايه، وان على فراقك يا إبراهيم لايه لمحزون، لان الله لا يريد من الانسان ان يكون جلمودا، ان يكون صخرا لا ينفعل للاحداث، لا ينفعل للاحداث، لان هذا لون يجب ان يكون في انسانيتك، لان هذه عاطفه الله يريد ان يبقيها بس يعليها، يبقي العاطفه، ان الله خلق في الانسان عواطف وغرائز، لو مش عايز العواطف دي ما يخلقهاش فيني، لو مش عايز الغرائز ما يخلقهاش فيني، انما هو عايز الغرائز لمهمه والعواطف لمهمه، ساعه ما تيجي المساله تخرج عن مهمتها يقول له لا، المنهج بقى يهذب لك الايه، يهذب لك المتعة. هل الغريزة غريزة مثلا الاستمتاع بالأكل؟ يقول لك ايوه، بس خدها على قدها، ما تبقاش نهم، ما تبقاش شره، غريزة حب الاستطلاع وانك تعرف دي وتعرف دي وتعرف دي، بس ما تخليهاش تجسس على الناس بقى وتقعد تعمل لها مش عارف ايه مثلا. يبقى فيه غرائز الله يريد، وانا غريزة الجنس وهي استبقاء النوع، ده موجود علشان نستبق النوع ونجيب الاولاد والذريه والسلالات، انما ما تعملهاش انطلاقات وحشيه بقى الله. اذا فالغرائز تفضل والعواطف ايضا ايه، لان العواطف دي هي اللي هتسوس العيل، امور العيل الصغير يخليك تعطف عليه وتطبطب وتعمل مش عارف ايه، ما نموتش العواطف دي، انما ايه نعليها بس. فهو كظيم يعني ما عندوش عمليه ايه نزعيه، ياخدها على ايه على قدرها. وكظيم ماخوذ من كظمت القربه، القربه لما تملي ميه كده وبعدين نسيبناها تسيح الماء نعمل ايه، نروح رابطين البتاع دي كظمينها عشان ما ايه ما تلق ما يطلعش الميه. فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، مين اللي قال بقى؟ طب ده هو تولى عنه وبعد وراح وقال كده، وبعدين واسف على يوسف، ساعة ما قال واسف برضو حتى انك تذكر يوسف برضو هتفضل على الحكاية، حتى انك تذكر يوسف لما تموت، هي معناها كده، حتى انك تذكر يوسف لما تموت الله، يبقوا سمعوا واسف على يوسف، ما تولى عنهم ليه؟ قال لك لا، ما هو في اولاد تانيين واولاد الاولاد والعيلة والدنيا، هم دول بقى اللي ايه اللي قالوا له. قالوا تالله تفتأ اي لا تفتأ اي لا تزال تذكر يوسف وما حدث منه حتى تكون حرضا، والحرض هو المشرف على الهلاك، او تكون من الهالكين، يعني يوصلك الاول مرحله ايه تشرف على الهلاك وبعدين ايه تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، ملكوش انتوا دعوه بي، سيبوني لحالي والى لقائنا اخر.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق

0: أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الاطنجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.